0: وكانت كارول سماحة في برنامج هوا الآية مونتي كارلو الدولية. ويلا بينا دلوقتي لمبادرة، مبادرات إيجابية دايما مع داليا ضاغر. سطوح بيروت في لبنان، لتوا دو بيروت هنا في باريس. طبعا انت اطلقتي الجمعية هنا في باريس ابتداء من 4 يناير 2021، الاخت الصغيرة لسطوح بيروت. ودايما البرامج عندكو يعني كتيرة قوي، بتزيد من سنة لسنة للأسف، لان الاوضاع بدل ما بتتصلح بتروح لسوء. يعني انتوا خلينا نقول مهمتكم انكم ترجعوا الامل للناس. نعم. وتحكوا كمان عن الناس اللي ما عندهمش اي صوت، عن اللبنانيين اللي عايشين ظروف صعبة. داليا أنا بشكرك، لأن ما فيش مرة بقولك تعالي يعني بتستخسري فينا وقتك.
1: لا والله بغير وقتي، بس كنا عندي لقاء معك بحسه له قيمة وبيعطينا كتير
0: إعلامية كبيرة زيك. لا حبيبتي دي شهادة كبيرة.
1: بحس أنه على طول هيدي الفيزيبيليتي اللي بحاجة لها بقدر أوصلها من خلالك، خصوصا أنه كان لنا شرف أنه وقت أطلقنا الجمعية كنت أول حدا أيمن فيها وحكي عنها وقدمها. وبعرف أنه هيدا الشيء بيعني لك مثل ما بيعني لك بكل الدول العالم، أنك تحكي عن أي زاوية إنسانية اجتماعية، فبتعني لك لتوادو بيروت وسطوح بيروت ولبنان. وأنا بحب وصل هالصوت عبر هوا الأيام، اللي هو دايماً عم يوصل بالطريقة المناسبة والطريقة الراقية اللي بتشبهك وبتشبه المحطة. نحن مرقنا بكتير من الأزمات السنة، لبنان أبداً منه منيح، بس عنا أصدقاء للبنان عم بيحاولوا أنه يساعدونا بكل المجالات. الحمد لله عنا المغترب اللبناني قادرين نخرق
0: أول ناس.
1: المغترب اللبناني هو ثروتنا بكل دول العالم، مع أنه الكل دول العالم عم تمرق بأزمة اقتصادية، بس الفرق أنه لبنان حرب بال 2024-2025، حرب بال 2025-2026، كريز إيكونوميك يعني أزمة اقتصادية ابتداء من 2020. فهيدا كله منه لعبة أنك تجي تحصديه، وهيدا التراكم بين المصاري للعالم ما أخذتها بالبنوك، بين هلأ الزيادات بأسعار النفط العالمية اللي عم تكتسح كل دول العالم. الفرق أنه اللبناني عايش بأزمة مستمرة. فمش منك جاي من نمو اقتصادي وإجيك هلأ أزمة عالمية، أنت جاي من تحت الأرض عم بتحاولي تطلعي، وعم يجيك ضرب وحرب وأزمة اقتصادية. فهذا الشيء ما عم بخلينا أنه نكون عم نحط خطة. مش بس أنا كجمعية
0: أسألك سؤال، زي ما أنت قلتي حرب اقتصادية سياسية، حرب يعني على كل الأصعدة في نفس الوقت. أنت زي ما أنت، منين بتجيب الطاقة دي؟ يعني ماسكة الخشب أنا هو دلوقتي داليا، بس بجد علشان الواحد يدي أمل لازم هو كمان يكون عنده أمل. أنت إزاي قادرة تستمري؟
1: ليكي ما بيكذب عليكي، ما في إنسان ما بيتعب وما بيضعف. فترة الحرب كانت بالنسبة لإلي فترة كتير كتير، خصوصا هيدي الحرب مأساوية، لأنه بيروت كلها كانت بشكل فظيع تحت النيران بكل أجزاء. ما بدي فوت لا بالدين ولا بشي، بس كلنا كنا عايشين حالة الحرب. وبكيت وجنوب بالنسبة لإلي كان قطعة من قلبي عم بتروح وعم تحترق، وما عم نعرف نوقفها ولا من أي طرف من الأطراف. فضعفت بكتير من المحلات، بس على طول العالم كانت تساعدنا وتقوينا، وأنا كمان من جوا كتير قوية، لأنه إذا أنا ضعفت بضعف لحالي، فبخاف على غيري. فهيدا الشيء بس تحسي انك عم تنجزي، عم بتضحكي ولاد، عم بتدفي عيلة، عم بتساعدي ام استشهد او مات جوزة، عم
0: تحضني عيلة.
1: ايه كتير
0: وعلى
1: كتير
0: كل
1: كبيرة
0: الأصعدة.
1: على كل الأصعدة. ما تنسي انه نحنا
0: كل الأديان ايه مفيش فرق،
1: ما في فرق ابدا. في ناس بتحكي، في ناس ما بتحكي، في ناس بتطلع تصور، في ناس بتقبل تحكي قصتها، في ناس نحنا بنعرفها ما بتحكي قصتها. وما تنسي انه نحنا فايتين بمشروع حكيتك عنه لفام دو سولي، يعني هذا مشروع كان حلم الجمعية وبعده، وهلا عم نحاول نرجع نعيشه. بس كمان الهدف اللي كنا ماشيين عليه انه نعمل نمكن المرأة، زحنا بقسم منه لنقدر نشيل المصاري تنساعد العيال اللي هي مش بس تهجرت، ما العيال اللي تهجرت اجت عند ناس قاعدة بمناطق آمنة، وهيدي المناطق الآمنة كانت كمان عم تتعرض لضغط اقتصادي كتير كبير يعني.
0: ياريت تكلميني على أرض الواقع عمليا إزاي ساعدتوا الناس الفترة اللي فاتت؟
1: ولا يا
0: زي ما بتقولي ناس فتحت
1: يا صديقتي ناس... ساعدنا على مختلف الأصعدة. أول شيء كانت الأيادي البيضاء معنا على طول، بس عملنا بالأول كنا فايتين مثل ما قلت لك، حكيت هون عندي كنا نحن عم نفتح الفام دي سولي، والمركز في مركز تطويري وفي مركز بيناموا فيه ستات
0: تمكين
1: وتمكين المرأة لحتى تقدر توقف على إجراء البلا معيل، وهلأ عم نرجع نعمل له إعادة مثل ما بيقولوا تموضع لنكفي فيه لأنه كفينا بس بطريقة ناعمة. فحولنا إذا بدك من بعد التليتون اللي بنعمله سنويا، هدفنا إلى أنه أطلقنا نحن بنتدخل عنا بأهداف الجمعية تدخل سريع. فأطلقنا أنه نحن بدنا نساعد أهل النازحين، وما بعرف ما بعرف صدقيني يعني ديبويات انفتحت لقلنا، كل لبنان ساعدنا باللي فيه بمواد غذائية بلحف بحرمات بكذا بمصاري حتى للي قادرين نعطيه مصاري، وكان الجيش اللبناني كتير متعاون معنا. كنا على فترة كتير طويلة نروح يعني أنا مرأخدين 120 طن من المساعدات بمؤازرة الجيش اللبناني، إلا أنه وقفت وانقطعت الطرقات ومرة انقطعنا على الطريق وبقينا مدري كم ساعة لنقدر نرجع، وكتير تعرضنا لقصف. فهونيك بلشنا نساعد أكتر وأكتر العيال اللي مستقبلة ناس، وبعدنا لهلأ في عيال كتير مستقبلة ناس ما عندها انتاجية معينة، فنحن بنحاول قد ما فينا. عملنا تليتون تاني استثنائي بحزيران بحياتنا مش عاملينه، وهلأ كمان دياسبورا لازم احكي انه
0: يعني في ناس لغايه دلوقتي فقدت كل شيء، ما عندهاش بيوت ولا اي حاجه لغايه دلوقتي،
1: في ناس ما عندها مدارس هلا، في ناس ما عندها مستشفيات، ما في شيء للجنوب، ما في شيء غير انه هون اذا بدي اقول هون يعني ببيروت العالم تانكة البنزين ب 32 دولار، يعني شيء بفوق تصور العالم، بعده مستوى الدخل ب 700 دولار يعني تخيلي بس حسابيون. فعم نحاول قد ما فينا، والاغتراب هون بفرنسا والاختراب بكل العالم صدقيني. إيه. لتوادو بيروت عملت شغل كتير، عملت قدام الكنايس، عملت بالمؤسسات، باعت غراض، باعت أكل. هلأ عنا كونسير رح نعمله بفيزيل مع ماريا ميري شعيا مع الميري، عملنا لقاء رح يعملوا بعود ريعه للبنان. ستراسبورغ رح نكون موجودين فيها بمعرض لتوادو بيروت مع الفلاورز أوف ذا سان، الجادجت اللي نحن بنعمله والقصص اللي الهاند ميد رح تكون بستراسبورغ على جمعة كمان من قبل فريق عمل لتوادو ناخد تبرعات. رح يكون الجالا دينر بسيس مارس هون، وبلبنان عندي ب 13 نوفمبر حفل الجالا دينر تبع لبنان، وعندي التليتون ب 21 ديسمبر. فقد ما فينا بتعرفي نحن منا متكلين ولا على جهة سياسية ولا على جهة طائفية ولا حدا بيدعمنا إلا الناس. فالعالم بتسمعنا بتتعاطف معنا، بتشوف الحالات الكيسز، بتشوف الهدف تبعنا، وعم نكبر وعم نجمع مامبر قد ما فينا حتى هوني وبالدياسبورا اللبنانية كلها.
0: عايزاك تكلمين عن الاستراتيجية، لو في استراتيجية جديدة كمان عشان تجمعوا فلوس أكتر، أموال أكتر للناس دي اللي محتاجة، لأن النهاردة المحتاج مش بس الشخص الفقير، لأ الكل يعني بقى عايش الأزمة دي في لبنان. بس خلينا نقول كلمة، لأن أنا شفت كتير حاجات على السوشيال ميديا، ناس كتير بتتساءل على اللبنانيين. طبعا قوة الحياة، حب الحياة عند اللبنانيين حاجة مش طبيعية. في ناس كتير كانت بتتساءل ازاي لغاية دلوقتي في ناس قادرة برضو ليها قلب تعمل أفراح، ليها قلب تعمل حفلات، ليها قلب تروح على وتصرف فلوس كتير قوي في لبنان. يعني ضعيني بس أكون محامي الشيطان في لحظة بس وأسأل السؤال ده، لأن في كتير ناس بتطرح السؤال ده. أنت كلبنانية شغالة كصحفية وفي نفس الوقت عندك عمل اجتماعي كتير مهم من سنين، ازاي بتقدري تفسري؟ اكيد الناس بتسالك كمان
1: طبعًا
0: السؤال
1: طبعًا
0: ده
1: طبعا. انا كمان من هدول الناس اللي
0: ازاي يعني المعادله دي التركيبه دي ازاي بتحصل في لبنان
1: ليكي
0: وبتحصل في بلاد اخرى كمان؟
1: لا
0: على
1: بس
0: فكره
1: بس دايما بشكل
0: دايما الناس مركزه على لبنان.
1: لبنان بس بشكل لانه اللبناني بحب الحياه يعني انت اليوم
0: وفي تروما
1: بعدين
0: كمان
1: بعدين بده شيء وشيء يطلع. هلا اكيد عندك ناس مع مصاري يعني عندك قسمة من اللبنانيين ما بشكله يمكن ما بعرف 3% أو 4% من قيمة الشعب اللبناني اللي بيجوا من برا أو بيشتغلوا ناسهم من برا. هيدول اللي أكتر ناس مبينين على السوشيال ميديا واللي بيعملوا مصاري وبيساعدوا بذات الوقت كل واحد بيساعد عائلته. هيدا
0: هيدا شيء كتير
1: هيدا شيء كتير مهم
0: إنه مش بس إنه
1: لا مش بس بينبسطوا بس في ناس عندها إنه خلص بدها تعيش الدينايل انه خيي انا بدي انبسط بحياتي الله عطاني
0: من حقه
1: يمكن قدره ماليه انا بدي اعمل هيدا الشيء. هيدول الطاغين على السوشيال ميديا واوقات بتشوفي حتى اللي ما عنده انا ما بحب سميه
0: فقير بس انت بتقولي بس بيساعد برضه
1: ايه لا بيساعد. لا كل العالم بتساعد كل العالم ما في لزوم. في ناس بتساعد بالمخفي في ناس معها كتير مصاري وما ما بتقبل حتى تقدر حتى انا معي او مع غير جمعيات تطلع حرف اسمه. فاللبناني هو بتكوينه ست سميرة هو بطبيعته بحب الحياة حتى اللي عم بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكونوا قاعدين عاملين بيكنيك اوكي بيكنيك بمحل كتير حلو تحت شجرة بيصوروا وبيكونوا عم يرقصوا عم بيزلغطوا حاطين جايبين المسجلة معهم. نحنا تعبنا نحنا منحب الحياة نحنا شعب ابن بيئته المي الهواء اللي بيجي من البحر المتوسط بيساعدنا لحتى ناخد انرجي والهواء اللي بيجي من البقاع ومن الجبل من السلسلة الشرقية ومن السلسلة الغربية بيساعدنا لحتى نكون كرمة والهواء اللي بيجي من السهل بيساعدنا. فنحنا ما بدنا نموت نحنا منحب الحياة بطريقة فظيعة وعنا ناس مقتدرين
0: فما نحكمش على الناس دي لأن هي برضو
1: ما نحكم على الصورة
0: شوف نفس الوقت بتساعد كمان.
1: طيب لحاتيكي مثلا أنا من الأشخاص اللي عملت عرس ابنها السنة أوكي
0: مبروك
1: أي مرسي أنه أنا من الأشخاص اللي كتر خير الله يمكن نحن عنا مؤسسة إلى علاقة بالمطبخ اللبناني هيدا الشغل التاني لزوجي وولادي بس عملنا عرس وانبسطنا وفرح. طب أنا ما بساعد الناس أنا بساعد الناس بس كمان بخلي ولادي ما يفرحوا عملته بالإمكانيات اللي قادرة أعملها.
0: لا بس ما تكلمش على العرس اللي انت يعني عملت. أنا عملت الصور كانت جميلة
1: وعملته
0: لا احنا بنشوف حاجات أكتر من كده بكتير
1: أكتر
0: يعني
1: للأسف في ناس
0: شوية
1: شوي بتزيدها
0: من حقهم برضه
1: لكن من حقهم بمحلات بس أنا كمان بنتقد بمحلات ما فيكن تكونوا هالقد دينايل عن البلد انا ما فيي فرجي مجوهراتي لو معي مجوهرات
0: وفي ناس
1: وهيدا ما فيي يقول انه انا مني قادر اعيش انه انا ما بدي اشعون هون الناس في قسم ضئيل رايح بالخبرية للآخر فهيدا نحنا يعني أنا بتطلع بقول الله يهنيون وإذا قادرين الله يحط الرقفة بقلبهم إذا هن بيساعدوا يمكن نحنا ما منعرف
0: بالزبط.
1: وهيك حبيني ترجموا شكلهم بس هودي ما بيشكلوا هيدول اللي عم بتشوفيون قلتلك أنا في 3-4% معهم مصاري بالبلد من برا أغلبهم بيشتغلوا بس هول اللي شفتيهم على السوشيال ميديا وضجة السوشيال ميديا ما بشكلوا نصف 20% من الناس العالم منا هيك بالبلد لا العالم بتساعد تقف حد بعضها وبتحب تنبسط.
0: كلميني داليا عن الاستراتيجية الجديدة التحديات كبرت قوي كبيرة طول عمرها كبيرة بس هنا دلوقتي ما الأزمات
1: ما
0: كلها بتتراكم ودوليا يعني مش بس لبنان بلاد أخرى يعني حتى في فرنسا عايشة حالة اقتصادية مخيفة أو مش هنقول كمان الأزمات التانية إزاي ممكن نقدر نساعد الناس وازاي ممكن كمان نطالب انه الناس تساعدنا يعني هنا
1: المشكلة الكبيرة
0: المواطن الفرنسي يساعد مين ولا مين مثلا؟
1: اي المشكلة الكبيرة انه انت الفنز الدولية خلصت
0: بح بقاش فيه
1: فانت ما بقى في اصلا انا ولا مرة اجاني فنز دولية يمكن بس اتعاملت مع اللينكدين وهلأ اليوم زرتهم كعملوا برنامج اسمه حبيبي ساعدوا الفام دي سولاي وعم بيساعدوها سنويا تحية لقلهم بخلال تقويتها طبعا. بالعمل الاجتماعي ويمكن عنا السفارة الأسترالية بلبنان ساعدتنا هلا سأل شغلي عملنا شيء له علاقة بالمرأة اللي بتولد إذا كان عندها ولد تعبان أو أي شيء مع المستشفى الحكومي بالكارانتينا غير هيك العالم بتتعاطف مع الحالات هيدا اللي عم بيساعدنا. نحن عم نعرض حالات وعم نعرض البروجي
0: بس في هلا اليوم جامدة.
1: بس
0: ما يعني بين البلاد إيران شوية لبنان بلاد أخرى السودان يعني
1: ما عندك ما عندنا سميرة نحن خطة بتمشي عليها وبتوصل للآخر. ما حدا يقلك في ناس ما بتعرف ولا يقلك بيعرف لوين رايح. أنا عم قلك أقل هو بلدي لوين رايح بلدي أنا بقلك ما بعرف ما شو ما قريت بالسياسة ما بعرف. بعرف في خطة عم تنحط أكبر منا نحنا كلنا سوا بدي يمشي عليها الشرق.

0: آخر، لأنه هذا اليوم مش راح يفيده. بالنسبة للثور بيتم عنده أجواء رومانسية دافية.
1: تركيز الجوزاء،
0: الجوزاء مركز على إجراء الاتصالات البعيدة خارج البلد، أو ممكن يقوم بسفرة لمكان بعيد. التجار اليوم مثلا بنقول لهم كمان أنه عندكم تركيز على البيع والشراء، ديروا بالكم كتير، لأنه هون خلو المسار ممكن يخرب عليكم. وكمان حتى اللي بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوات، يركز أكثر على الشارع. لكن لحسن حظ الجوزاء أنه انتقال الشمس إلى الميزان، هذا خبر حلو بعطيه طاقة ونشاط.
1: وبالنسبة للسرطان شو الجديد؟
0: نعم، الجديد عند السرطان انه هون يدير باله باي خطوة مالية عماله بيقوم فيها. هو من جهة في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة او تعويض او قرض، بس من جهة تانية وهون المهم انه لا يكفل ولا يقرض انسان مال وما يدخل بشراكة مالية جديدة. وكمان السرطان يدير باله يا صحته يا صحة انسان عزيز عليه بحاجة للرعاية اكتر.
1: الاسد،
0: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أجواء رومانسية مش كتير دافية من جهة، من جهة تانية في خلو مسار. إذن الأسد يجب ألا يلتزم لا قولا ولا فعلا تجاه الطرف الآخر كشريك، سواء كان شريك عاطفة أو شريك عمل.
1: كيف أجواء العذراء؟
0: أجواء عمل راح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، بس ما يبادر بعمل جديد يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للعذراء كمان يدير باله على صحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني. الأشياء البارزة الإيجابية عند العذراء أجواء رومانسية دافية.
1: الميزان،
0: الميزان هو اللي يرغب انه يكون عنده اجواء رومانسيه دافيه، لكن الحياه تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه. فبنقول للميزان بدك تطور روحك اثناء التعامل مع احبائك او اي شخص مثلا قريب من قلبك. حاول تكون دبلوماسي قدر المستطاع، خاصه عنده الميزان عطارد. عطارد بيساعده على اقناع الاخرين بوجهه نظره. وبنقول للميزان ما تبالغ في تجربه حظك المالي.
1: شو منقله للعقرب اليوم؟
0: العقرب مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية. اليوم هذا مش مناسب أبدا لإدخال أي تغيير على المسكن، مثلا شراء أثاث جديد للبيت، لا بنخليه ليوم تاني. ونفس العملية بالنسبة لبيع أو شراء عقار مش مناسب، لكن للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة. بالنسبة لمواليد برج العقرب أحلى ما عندهم أجواء رومانسية دافية.
1: أبرز ما عند القوس،
0: القوس عنده قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية. فكرية طبعا رغبة في الدراسة والمطالعة، مع ذلك ننصح طلاب الابتدائي والثانوي يركزوا أكثر في الدراسة. وكمان اللي بيسوق بسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع. وكمان تجار المحليون يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة.
1: الجدي،
0: الجدي في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. بس يديروا بالهم ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، وممنوع كمان يعني النفقات يحاولوا ينزلوا منها قديش بيقدروا. بالنسبة للجدي أحلى ما عنده الحقيقة بهاي الفترة أجواء رومانسية دافية، وأفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
1: الدلو بطل الأبراج،
0: صحيح هو بطل الأبراج، ولكن خلو المسار مقيده معظم الوقت في هذا اليوم. فبنقول له أي خطوة جديدة بدك تقوم فيها إذا بتقدر تعملها قبل الساعة 10:15 الصبح كان به، إذا لا بتخليها ليوم تاني. إذا بتواصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله.
1: يبقى لنا الحوت،
0: مع مزيد الأسف الحوت تعبان من امبارح واليوم كمان نفس الشيء. واللي بيزيد الطين بلة إنه كمان عندنا خلو مسار. مطلوب من الحوت يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين. الأمور تتحرك ببطء من حواليه. بكرة من الصبح بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر ثقة بالنفس. بيتم عنده اليوم أجواء رومانسية دافية، ولكن ضروري جدا إنه ينتبه لأكله ولا راحته.
1: أخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: نعم، اخترت مغني فرنسي من أصول أرمنية اسمه باتريك فيوري.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتورة لما تقلى لفتح ملف طنين الأذن، هل أصبح مرض العصر؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
2: وفي أبرز عناوين الأخبار، مسؤولون أمريكيون وإيرانيون التقوا أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترامب وصف اللقاء بالمثمر. ماكرون يندد بدبلوماسية ترامب بشأن غزة قائلا إن المشهد في القطاع يخجلنا جميعا واستياء من مكتب نتنياهو. أمريكا ترفض منح تأشيرة للبرهان لمعارضته مقترح هدنة بالسودان. في المغرب انتخابات تشريعية حاسمة لاختيار برلمان جديد ورسم ملامح الحكومة المقبلة. أشانسيز يعزو أزمة الهجرة في سبتة إلى فشل الرقابة الحدودية المغربية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: طبعا صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. الحرب الأمريكية الإيرانية كانت من بين القضايا الحاضرة بقوة أمس في اليوم الأول من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح كالعادة بالعصا والجزرة معا، معلنا أن محادثات مثمرة جدا جرت الثلاثاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات من تهديده بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل للاتفاق. تقرير علي بردة من نيويورك.
3: بعد ساعات قليلة من تهديده بتدمير إيران إذا لم تستجب لمطالبه في شأن فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء غير متوقع بين موفديه صهره جاريد كوشنر ومبعوثه ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ومسؤولين إيرانيين آخرين في نيويورك. لم يكشف ترامب عن تفاصيل اللقاء الذي دام 3 ساعات على هامش الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولكنه قال كان اجتماعا جيدا للغاية. دبلوماسي عربي قال لمونتي كارلو الدولية أن الاجتماع حصل داخل بعثة قطر. ترامب التقى أيضا قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الأردن، وناقش معهم سبل المضي قدما في الأزمة مع إيران. علي بردة، نيويورك، مونتي كارلو الدولية.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلت عن عرقجي قوله لويتكوف إن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي والسداد العاجل لجميع الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على كل الجبهات. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم بتوقيت نيويورك. بازاشكيان وصل إلى نيويورك. علي منتظري من طهران.
4: دعا التيار الإصلاحي الرئيس مسعود بازاشكيان إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية في نيويورك وإجراء محادثات مع جميع الأطراف المؤثرة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى مسار لسلام مشروب مشرف بدل الاكتفاء بإلغاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما وكالة فارس المحافظة فترى أن الحديث عن أجراء إيجابية للمفاوضات في نيويورك قد يكون فخا سياسيا تنسبه واشنطن أمام الوفد الإيراني. في غضون ذلك قال مسؤول إيراني رفيع المستوى دون الكشف عن هويته إنه يمكن مناقشة تفاصيل الاتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك. وبالتوازي أعلن الهيئة السوري أن تقديراته تشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير مستعدتين لخوض حرب جديدة، مؤكدا أنه سيرد على أي ضربة من الأدوبة ضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. علي منتظر تهران، منطقة الدولية.
2: فرنسا بدأت في صياغة مشروع قرار يعرض أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء بعثة دولية لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في هذا الملف أيضا دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهات تتعامل معها. رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته العام المقبل، رفض حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحلاله السلام في قطاع غزة قائلا إنه لم تتم إعادة فتح أي ممر إنساني في القطاع على الرغم من السلام المعلن. وأضاف ماكرون العالم أمام مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع، منتقدا تصوير ترامب خطة السلام الخاصة به في غزة على أنها انتصار دبلوماسي. لنستمع إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
5: في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق السلام والأمن للجميع إلا من خلال احترام سيادة كل طرف، وهذا ما ندافع عنه. سيادة الفلسطينيين الذين ما تزال حقوقهم الأساسية تنتهك حتى اليوم. قبل عام وفي هذا المكان تحديدا كنا حوالي 12 دولة احترفت بدولة فلسطين، وأسمع سخرية البعض. اعتراف على الورق، انظروا إلى الواقع، لكن ما هي مصداقيتنا إذا واصلنا عدم تحرك حيال ما يجري في غزة؟ هناك من يتباهى بسلام مزعوم، لكن هذا السلام لم يعد فتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل علينا أن نقف متفرجين على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا؟ أبدا. انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية حيث ترتكب انتهاكات يوميا، وباسم ماذا؟ حماس لم تنشط قط في الضفة الغربية. إن ما يجري يؤدي كل يوم إلى استحالة إقامة مشروع يقوم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الوجود، لكنه في الوقت نفسه يقوض الشروط الضرورية لتحقيق الأمن لإسرائيل وشعبها.
2: إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. الرد الإسرائيلي لم يتأخر. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان إن ما وصفه بالسخف المشين في تصريح إيمانويل ماكرون يبعث على الذهول. نتنياهو صعد أيضا هجومه على عمدة نيويورك زهران ممداني متعهدا بالرد عليه خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما وصفه الأخير بأنه مجرم حرب وأيد اعتقاله. في المواقف بشأن غزة والصادرة على منبر الأمم المتحدة، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي على البدء في عملية إعادة إعمار القطاع على الفور بعد الدمار الهائل الذي لحق به جراء الضربات الإسرائيلية في الحرب مع حماس. كما نبه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن الأطماع التوسعية لإسرائيل في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتت تهديدا إقليميا، محذرا على وجه الخصوص من توغلات متكررة وتوسع جغرافي في سوريا. إلى لبنان، حيث باشر الوفد الحكومي السوري الموسع تحركه في بيروت ويشارك اليوم في منتدى لبناني سوري للاستثمار والتمويل وإعادة الإعمار. نقول نصيف من بيروت.
6: يباشر الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى بيروت بعد ظهر أمس، يباشر تحركه بالمشاركة في منتدى لبناني سوري حول الاستثمار والتمويل وإعادة الأعمار. وهو كان التقى مساء أمس رجال أعمال اللبنانيين في حضور نائب رئيس الحكومة طارق مترب ووزير الاقتصاد عامر لبساط. الوفد يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل والصحة في سوريا، وسيلتقي نظراءه اللبنانيين لمناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وخدماتية إلى اهتمام اهتمام بشؤون الطاقة والنفط، وهي المرة الأولى في ظل الدولة الجديدة في سوريا يحضر وفد حكومي موسع في رسالة إيجابية إلى رغبة في التعاون بين البلدين وطي صفحة الماضي، خصوصا وأن المرحلة الجديدة تبدو سوريا مهتمة بإبراز جوانب مختلفة من التنسيق والتبادل والتعاون يتجاوز البعد الأمني ولا يقع تحت الهواجس بين الدولتين. وضحت أي شكوك تتصل بما أشيع قبل أشهر عن عزم سوريا على تدخل عسكري ضد حزب الله سرعان ما نفته، وأكدت في المقابل الحرص على استقرار جانبي الحدود وتجنيب كل من البلدين أي تهديد يتعرض له. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: في أخبار سوريا أيضا، قضت محكمة فرنسية بسجن عثمان غاريدو العضو السابق في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 30 عاما لإدانته بارتكاب جرائم قتل ضمن جماعة منظمة. على صعيد آخر، تخرجت أمس دفعة أولى ضمت 150 امرأة من معهد الشرطة النسائية في ريف دمشق الذي أنشأته السلطات الجديدة ضمن إعادة بناء أجهزة الأمن في سوريا، حيث لا يزال حضور النساء محدودا في مؤسسات الدولة. انتقدت الولايات المتحدة غياب سلطة شرعية في السودان، معتبرة أن القوتين العسكريتين المتنافستين لم تقدم التزامات جدية لإنهاء الحرب في هذا البلد. وكان من المقرر أن يلقي قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان كلمة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة رفضت منح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك. لميس زين الدين.
7: مصدر دبلوماسي قال إن واشنطن التي دفعت مرارا باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان اشترطت لمنح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر، لكن الحكومة السودانية ترى من جهتها أن الهدنة لن تؤدي إلا إلى إتاحة المجال أمام قوات الدعم السريع لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات. وكانت الخارجية الأمريكية انتقدت غياب سلطة شرعية في السودان معتبرة أن القوتين العسكريتين المتنافستين لم تقدما التزامات جدية لإنهاء الحرب في البلاد. ويمثل السودان حاليا في نيويورك وزير الخارجية محي الدين سالم. في الموازاة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ لعدم إصدار تأشيرة للبرهان، مشددا على أهمية المشاركة الكاملة لجميع الوفود في أعمال المنظمة، خصوصا أن اتفاق مقر الأمم المتحدة ينص على عدم فرض الولايات المتحدة العراقيل على سفر ممثلي الدول الأعضاء.
2: أصدر رئيس جنوب السودان سيلفا كير مرسوما قضى بحل الحكومة تعيين إدارة انتقالية مؤقتة في خطوة تسبق ب3 أشهر تماما موعد أول انتخابات في تاريخ الدولة الناشئة. نبقى مع أخبار القارة. أعلنت بلجيكا ورواندا اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لتنهي خلافا بدأ بعدما قطعت كيغالي علاقاتها مع القوة الاستعمارية السابقة العام الماضي. إلى المغرب، مراكز الاقتراع تفتح أبوابها صباح اليوم لاستقبال قرابة 16 مليون ناخب في انتخابات تشريعية حاسمة لاختيار برلمان جديد ورسم ملامح الحكومة المقبلة. تقرير جلال المخفي، مراسل مونتي كارلو من الرباط.
8: 28 حزبا سياسيا تتنافس في هذه المحطة من خلال 1850 لائحة انتخابية وقرابة 7300 مرشح ومرشحة يتسابقون للفوز ب 395 مقعدا نيابيا، وتمثل النساء نحو 37% من إجمالي المترشحين. ويتحدث المراقبون عن مشاركة أدنى مقارنة ب 2021 مدفوعة بضعف الثقة في الأحزاب التقليدية. وبينما تقاطع بعض القوى السياسية المعارضة هذه المحطة، يخيم هاجس عزوف الشباب عن الأجواء، خاصة وأن نسبة المسجلين منهم في اللوائح الانتخابية لا تمثل سوى 4%. وترجح التحليلات بقاء قاطرة القيادة بيد أحد أحزاب التحالف الحكومي المتمثل في أحزاب التجمع الوطني والأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع توقع عودة قوية للإسلاميين وأيضا توسيع مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة لاستيعاب قوى أخرى وليس 3 أحزاب فقط كما حصل في التحالف السابق. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز فشل الرقابة المغربية على الحدود مسؤولية أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني بشمال أفريقيا. في جديد الحراك الدبلوماسي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف صباح اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. زيلينسكي يأتي اللقاء في الوقت الذي يلقي فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة في اليوم نفسه. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة سابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها. مسؤولون أمريكيون وإيرانيون التقوا أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترامب وصف اللقاء بالمثمر. ماكرون يندد بدبلوماسية ترامب بشأن غزة قائلا إن المشهد في القطاع يخجلنا جميعا واستياء من مكتب نتنياهو. أمريكا ترفض منح تأشيرة للبرهان لمعارضة مقترح هدنة بالسودان. وفي المغرب انتخابات تشريعية حاسمة لاختيار برلمان جديد ورسم ملامح الحكومة المقبلة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: كمثل هذا التوقيت ريتا نتعرف على أحوال الطقس في أفريقيا.
1: البداية من الخرطوم، الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 41 درجة. القاهرة مشمس، الحرارة 33 درجة. نواكشوت غائم جزئيا، الحرارة 35 درجة. الرباط مشمس بالإجمال، حرارة 28. في الجزائر العاصمة مشمس، حرارة أيضا تصل إلى 28 درجة بعد الظهر. تونس العاصمة مشمس، الحرارة 29. طرابلس ليبيا مشمس بشكل عام، الحرارة 29 درجة. في داكار غيوم، حرارة 32. وأخيرا أبيجان، الطقس مشمس جزئيا، حرارة 29 درجة.
2: قراءة في الصحف الفرنسية معك أمل بيروك. هذه الصحف سلطت الضوء على كلمة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما أبرز ما جاء حول هذا الموضوع؟
9: نعم، هذه لوفيغارو عنونت: ماكرون في الأمم المتحدة، هرمز وغزة وأوكرانيا في صدرة الخطاب. أما صحيفة لاكخواف توقفت عند تحذير ماكرون مما وصفه بقانون الغاب وتركيزه في هذا الخطاب على الدفاع عن عدد من المبادرات في صراعات عالمية مختلفة. في صحيفة ليزيكو نقرأ أنه في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كرئيس لفرنسا، دعا ماكرون إلى التمسك بالنظام الدولي وتعددية الأطراف، محذرا من هيمنة منطق القوة ومن انقسام العالم. وأكد ماكرون على أن التعاون الدولي والعدالة والمصلحة المشتركة تمثل وفق طرحه بديلا عن سياسة فرض الأمر الواقع.
2: الصحف الفرنسية تناولت أيضا أمل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: ترامب أمام الأمم المتحدة، خطابات من عوالم متوازية، عنونات ليبراسيون. ويقدم المقال خطاب ترامب أمام الجمعية العامة بوصفه مزيجا من استعراض القوة والترويج للإنجازات الأمريكية والدفاع عن السيادة الأمريكية، مع توظيف المنبر الدولي لخدمة رسائل سياسية داخلية. وفي الوقت نفسه يبرز تناقضا بين خطاب القوة من جهة والدعوات إلى التفاوض والدبلوماسية من جهة أخرى، خصوصا في الملف الإيراني. لوبينيون من جهتها أشارت في إحدى مقالاتها إلى أن ترامب يستخدم الأمم المتحدة كمنصة دبلوماسية، ويقارن الكاتب هذا النهج بتعامل ترامب مع حلف الناتو، انتقاد المؤسسات والضغط عليها لإجراء تغييرات مع الإبقاء على التعاون عندما يرى أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية.
2: لوموند أمل عنوانات ترامب أمام ساعة الحسم في مواجهة روسيا.
9: يركز المقال على تصاعد التوتر بين روسيا والدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، ويرى كاتب المقال أن تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا إلى جانب استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا قد يزيد كلفة الحرب ويدفع موسكو نحو التفاوض، بينما ينتقد الكاتب ما يعتبره محدودية نتائج الاتصالات الأمريكية مع روسيا، ويحذر في هذا المقال من أن استمرار واشنطن في سياسة الضغط المحدود قد ينعكس على أمن الدول الأوروبية وعلى تماسك حلف الناتو ومكانة الولايات المتحدة الدولية.
2: إلى صحيفة لفيجارو أمل وربورتاج عن دير الزور خارج حسابات النهضة السورية.
9: أشارت الصحيفة إلى أن دير الزور تعاني من أثار الحرب وتراجع الخدمات الأساسية رغم عودة جزء محدود من سكانها، وتواجه المدينة أضرارا واسعة في البنية التحتية إذ دمرت معظم الجسور، ولا يزال السكان يعانون من نقص الغذاء والكهرباء والرعاية الصحية، كما يواجه القطاع الزراعي صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتأخر مستحقات المزارعين، في حين يخشى السكان أن لا تستفيد المنطقة الغنية بالنفط والغاز من مواردها بالقدر الكافي لتحسين أوضاعها وخدماتها. في المقابل تتحدث السلطات الانتقالية، يقول الكاتب، عن خطط لإعادة الإعمار والمشاريع أو مشاريع صناعية وعمرانية كبيرة، بينما تعتمد استراتيجية التعافي الاقتصادي بدرجة متزايدة على الاستثمار الخاص وإنهاء الدعم الحكومي. الخلاصة، يقول الكاتب، هناك فجوة حقيقية بين خطط إعادة الإعمار المعلنة والاحتياجات اليومية لسكان دير الزور.
2: في كييف الحرب حاضرة في كل مكان، عنوان ريبورتاج في لوموند.
9: توقف الريبورتاج عند واقع حي لوكيانيفكا في قلب كييف الذي تعرض للقصف نحو 10 مرات منذ عام 2022 وأصبح رمزا لتصاعد الهجمة الروسية على العاصمة الأوكرانية، ولا سيما منذ هذا أو منذ الصيف الماضي. ويصف سكان الحي واقعا أصبح فيه الاستعداد للفرار جزءا من الحياة اليومية. تقول إيرينا، نحن لم نتعود على الحرب بل نتكيف لكي ننجو منها. بينما تشير ليديا وهي نازحة من ماريوبول، تشير إلى أن حقيبتها تبقى دائما جاهزة في المرمر وبداخلها الماء والوثائق والأدوية، وأنها وزوجها يقرران اللجوء إلى المأوى بحسب نوع الإنذار. وفي مفارقة تختصر المشهد، يظل مطعم ماكدونالدز كما جاء في الريبورتاج مفتوحا ومكتظا بزبائن أمام أنقاض المركز التجاري في هذا الحي في العاصمة كييف، ما يعكس صورة لمدينة تحاول مواصلة حياتها اليومية فيما يظل خطر الحرب حاضرا على بعد خطوات.
2: شكرا أمل بيروك.
0: مباشر مع مراسل.
2: في المغرب تفتح مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم، حيث من المتوقع أن يدلي ما يناهز 16 مليون ناخب بأصواتهم لانتخاب مجلس نواب جديد سيفرز حكومة جديدة هي التي ستقود المغرب خلال 5 سنوات القادمة. للمزيد عن هذا الموضوع معنا من الرباط مراسلنا عبد المنعم العمراني. صباح الخير.
10: صباح النور.
2: بداية، تراهن الدوائر الرسمية على نسبة مشاركة في حدود 45%، فيما تذهب التقديرات إلى أن نسبة المشاركة لن تتعدى في أحسن الحالات 37%، خاصة في ظل عزوف الشباب. كيف يمكن تقييم هذا الأمر وما هي تداعياته على الحياة السياسية في المغرب؟
10: دعني أقول، في 20 إلى 30 سنة الماضية نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة الانتخابات البرلمانية، هي الرهان الذي على الدوائر الحكومية أن ترفعه، لأن ذلك يعطي مصداقية للعملية الانتخابية. إذا أردنا أن نقوم بعملية مقارنة سريعة مع الانتخابات السابقة عام 2021 كانت نسبة المشاركة 50%، ولكن في تلك السنة كانت هناك

0: الودودين، الناس الكويسة اللي حواليك، خلق حالة من التوازن بين متطلبات الحياة والقدرات الذاتية لتجنب الأعراض المرضية. انت لازم يكون عندك علشان تحس انك انت عندك صحة نفسية جيدة، وتعرف انت ازاي عندك صحة نفسية ولا ما عندكش صحة نفسية جيدة، الوعي العاطفي، القدرة على انك تفهم مشاعر وتعبر عنها وتديرها بطريقة سليمة مريحة، ما تنفعلش لسبب تافه أو سبب لا يستحق أنك أنت تنفعل، لا ما تغضبش من بني آدم أنت هو لا يملك في أمرك شيء، ولكن مجرد أنه نقل لك خبر أو قال لك شيء معين أذاك نفسيا. لكن في هذه الأشياء يعني حتى لو حصل كده لابد تتعامل بطريقة سليمة ومريحة. القدرة على مواجهة التحديات، التعافي السريع من خيبات الأمل والضغوط، انت مش كل ما هتقع، لذلك يقولوا انك انت السقوط حادثة ولكن الاستمرار في القاع هو فعل، هو إرادة ذاتية منك انت، دي حياتك انت اي انسان بيتعرض لحادثة سلبية في حياته، اي واحد مننا من المستمعين الكرام بيتعرض لضغوط ويتعرض لمشكلة ويتعرض لكذا، لكن هل معنى ذلك انه في حال التعرض لهذا الضغط او هذه الحادثة انه يظل في الارض ساقط؟ لا، هنا بقى يأتي فعلك انت، قدرتك الذاتية، ده بإيدك أنت. لا، أنا هخرج وهقوم، لأن من حياة البني آدم البلاء والابتلاء، أنه يظل دوما في عمليات اختبار وعمليات صدمات متعددة إلى أن تقضي هذه الحياة. يعني الحاجة الثانية، العلاقات الإيجابية، دايما أنت لابد أن يكون عندك قدرة على بناء علاقات اجتماعية داعمة مبنية على الاحترام. أنت مش ممثل ولا مطرب ولا فنان، فلازم الناس كلها تحبك ولازم يبقى معاك جمهور كبير. أنت يجب أن تكتفي بأصدقائك من يدعمك نفسيا، واحد أو اثنين أو ثلاثة. أنت صاحب كل الناس وزامل كل الناس وبقى كويس مع كل الناس وبقى معارفك كتير جدا، آلاف عشرات الآلاف، ما فيش مشكلة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كلهم أصدقائك ومحبينك. أنت ممكن علشان كده يا أستاذ عاطف، مثلا في ناس بتنظر نظرة غريبة للتعليقات على بوستاتها مثلا أو المنشورات التي يقومون بكتابتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو على صورة ونزلها أو ما إلى ذلك. ممكن يبقى عنده 100 تعليق، منهم 99 تعليق بيجذبوا يعني بيثنوا عليه وبيشكروا وبيتكلموا كويس جدا فيه، وتعليق واحد فقط من 100 يكون تعليق سلبي ينتقده. هنا يترك كل، شوف النفس البشرية بقى، يترك كل الأشياء التعليقات
1: الإيجابية،
0: التعليقات الإيجابية، ويمسك في التعليق البسيط ده ويقول لك ده واحد قال كذا كذا، ده أنا انتقدوني وقالوا كذا، يا سيدي ويزعل ويتأثر. لا، انظر إلى الجانب الآخر، أنت في 99 واحد أبدو إعجابهم بالكلام اللي أنت كتبته، أبدو إعجابهم بالصورة اللي أنت نزلتها. ليه أنت وقفت عند حاجة بس؟ لأنه الذهن عندك متعلق بالسلبيات فقط. عشان كده أنت إذا كان عندك توازن نفسي صحيح وصحة نفسية جيدة، هنا هيحصل قدرة على التأقلم. عادي، أنا يعني هقول لحضرتك، يمكن من ضمن المرات كنت عامل فيديو على أحد المنصات في السوشيال ميديا. الفيديو يعني ما شاء الله كده سمع وجاب تقريبا 1,000,000 مشاهدة. فيديو كنت بتكلم فيه، من ضمن 1,000,000 مشاهدة في 4,000 تعليق، وهذا كان حدث رهيب يعني فريد بالنسبة لي، وأنا يعني فرحت بيه جدا جدا.
1: طيب،
0: من ضمن 4,000 تعليق في أكثر من 50-60-70-80-100 تعليق سيء جدا، بينتقدوا طريقتي، بينتقدوني مش عارف في إيه، وبينتقدوا كل حاجة في الفيديو. هل أنا تأثرت؟ هنا ردة الفعل بتختلف من شخص لشخص. انت عندك 4,000 تعليق او 3,000 تعليق و 800 شخص علقوا، منهم 50 او 100 شخص علقوا بشكل سلبي والباقي علق بشكل ايجابي. ليه انت بتنظرش للايجابيين والتاني السلبيين؟ يا اخي تعامل معهم عادي برحابة صدر، واعرف ان دي حرية شخصية ولكن وليست انتقاصا منك. يمكن يا سيدي في شيء في نفسه هو، يمكن انت لمست شيء في كلامك، فهو ده بالنسبة لي. يمكن هو شخص معقد نفسيا، ليه ما تنظرهاش من هذه الأشياء؟ ويمكن فعلا عنده مصيب في قوله، وتحاول تغير من طريقتك، تحاول تغير من اللي هو انتقد فيه. يعني يمكن بيقول لك مثلا لا ما عجبنيش، عادي، ما انت ممكن تقول لي ما عجبنيش، طب بس ايه اللي ما عجبكش بالضبط؟ هنا انت تعرف اذا كان ده هزار. عشان كده لما كان واحد رسام فنان كبير جدا وحط لوحة على

0: يعني في الطريق، وبعد كده قال كتب عليها انت تقدر تنتقد هذه الصورة زي ما تحب، الرسمة اللي رسمها، وساب ألم. رجع لقى اللوحة مبهدلة متشغبطة، مش ما فيهاش اي ملامح واضحة، كل واحد كتب حاجة بينتقد بينتقد بينتقد. لكن فذهب لحد بيفهم نفسيات الناس وبيتكلم بشكل معين وعنده حكمة، فبيقول له انا زعلان لان حصل كذا وكذا. قال بابا اقول لك حاجة، نعمل العكس، حط اللوحة، هات لوحة نفس اللوحة وارسمها تاني، او هات نفس الرسمة بتاعتك دي وحطها وقول، حط قلم جنبها وقول من يستطيع ان يفعل افضل منها او يرسم افضل منها.
1: طيب
0: لم يجد احد، ما حدش قدر يعدلها. علشان كده ساعات التعليق السلبي او الضغط اللي انت بتتعرض له او الاشياء اللي انت بتحصل لك عادي طبيعيه جدا. انت صحتك النفسيه قدرتك على التعامل مع الناس، لازم تخلق مبررات للناس، لازم تقدر تتعامل باريحيه، يكون عندك رضا واستقرار، شعور بالسعاده الدائمه، الشعور بالسعاده العامه، الاستقرار العاطفي، قدرتك على الاستمتاع بالانشطه اليوميه. ليه انت دايما في الرحله متضايق ان المواصله اتاخرت او المترو تعطل او ما الى ذلك؟ ما تشوف المستفاد، هل التاخير ده هياثر عليك في حياتك؟ يعني انت مثلا تلاقي واحنا ماشيين في الشارع الناس عماله تجري وضجيج وما الى ذلك، هل هو عنده مكوك الفضاء متاخر عليه كم ثانيه؟ هل عنده مشكله انه في غرفه عمليات هو دكتور تخدير ومتاخر عن عمليه التخدير؟ خالص مطلقا، هو بيجري بالسياره ولا بيجري بالمواصله بتاعته ولا بالدراجة النارية؟
1: محصل ايه؟ لاحق ايه؟
0: مش هيلحق حاجة. هو انت انت انت شوف انه هو انت مستعجل ليه؟ انت متضايق ليه؟ ونفس الكلام يعني يعني يعني يقال من ضمن الاشياء واحد كان كان كان ماشي بسيارته في احدى البلدان العربية، وواحد من جنسية عربية راكب السيارة، فجاء يعني الراجل اصطدم بيه صدمة خفيفة كده، فبعد ما نزل من السيارة بص له وقال له يعني شتم، قال له يعني لفظ مش كويس، قال له أأنت حمار؟ فبص له الراجل التاني اللي هو حصل مع التصادم، قال لا أنا مش حمار، أنا راجل بني آدم زي زيك، ولكن في خطأ حصل. فهذا الموقف هدي واللي حواليه لاموا الشخص الآخر، قالوا له يعني شوف هو الراجل بيتكلم معك بأسلوب إيه. فهنا شوف قدرتك على التعامل مع الأشياء. هذا هذا الشخص نعده من الـ من من من, من الذين يمتلكون الحكماء. النفس السوية.
1: صحيح.
0: عنده قدرة على امتصاص الموقف. والتحدث بأريحية. حتى أحد الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب لما كان خارج في صلاة الفجر من ضمن القصص المشهورة عنه، وبعدين هو معدي فخبط واحد كان نايم في الأرض، فالدنيا ظلمة أنت عارف، الدنيا كان زمان ما كانش في الكهرباء اللي إحنا فيها. فبيقول له أنت أعمى، انت اعمى عشان تخبطني؟ قالوا لا انا مش اعمى بس ما شفتكش، مش اكتر من كده، وانت على الموقف. فانت في موقف قد يحدث يعني يكون بسيط ويثير جريمة. عشان كده انت اي ضغط تتعرض له لابد ان تتعامل بحكمة، ان تحاول ان تمتص الصدمة، ان تفكر قليلا.
1: الأستاذ يونس يعني المخرج بيقول لي انتهى وقت الفقرة، لكن من خلال حديثك هناك طرحت موضوع مهم عارضا عن وسائل التواصل الاجتماعي والضغوط النفسية الرهيبة التي أدت ببعض الأشخاص إلى الانتحار نتيجة لهذه التعليقات. يا ريت نعود في حلقة منفصلة عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي لعدد كبير من المراهقين وحتى من كبار من الراشدين أدت بهم إلى مستشفى الأمراض النفسية أو إلى الانتحار في بعض الدول. نخصص الحلقة القادمة، إيه رأيك؟
0: بكل سرور، تحت أمرك وأمر المستمعين، وشكرا لك وللمخرج وللسادة المستمعين جميعا.
1: شكرا، إلى اللقاء أستاذ يونس المصري.
0: شكرا.
2: Que nunca te abandona. Lo mejor que sonará.

0: مذاقات من العالم.
1: الوجهة هذا الصباح دبي، ونحط الرحال بمطبخ الشيف كريم برجي، وأنا سعيدة جدا أن تكون معنا هذا الصباح. اسم من بين الأسماء المعروفة في عالم الحلويات والباتيسري في المنطقة المتوسطية. ولدت في السنغال من عائلة لبنانية، انتقلت إلى باريس حيث درست في مدرسة لكوردون بلو، ثم بدأت مسيرتك في مؤسسات أكيد فرنسية عريقة قبل أن تنتقل إلى دبي وتطور أسلوب خاص يجمع بين تقنية الحلويات الفرنسية والنكهات والمكونات من الشرق الأوسط. فزت عام 2023 بلقب أفضل شيف حلويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شيف كريم، صباح الخير.
2: صباح النور، ثانك يو على المقدم الحلوي، كلك ذوق، ثانك يو.
1: العفو. أقول سبع صنايع ولا أقول صنعة واحدة بس حلوة فيها كل الرزق؟
2: والله لا، عن جد كتير حلو المقدمة، انبسطت كتير سمعت المقدم الحلوي.
1: الله يخليك. طيب بيني وبينك، ما سمعنا حد يا شيف، شو السر؟
2: والله ما في سر، هي شغف وحب. يعني هي بلشت القصة من زمان، يعني كان عمري 6 سنين وكنت عطول هيك الوالدة الله يخليها بصحتها كانت عطول تعملنا هيك كيك بالبيت. وأنا انغرمت بريحة الفانيلا والليمون والكيك والقصص كلها، وصار عندي حب لها المهنة هيدي والشغف، وبلشت عن عمر صغير، وبعدين حسيت حالي أنه ممكن أوصل لمحل متقدم بالمجال. وأكيد رحت للآخر، يعني مثل ما بقوله درست بلبنان اللي هي السي أبي أو البيتي بكالوريا تكنيك، وبعدين رحت على فرنسا على أم المدن بالباتيسري مثل ما بقوله، لحتى لحتى تطور وأخذ خبرة من أقوى شيفية بالمجال هيدا. يعني
1: نعم شيف كريم، يعني هل تعكس فعلا هويتك أنت شيف كريم برجي، بحكم أنه في لبنان، في أيضا قلب إفريقيا الصراحة لما نحكي عن السنغال، نتحدث عن القارة السمراء، ونتحدث أيضا قلت لي يعني فرنسا أو بالأحرى باريس، يعني مهد الباتيسري ومكان الحلويات وكل ما هو جميل. يعني كل هذه الأمور في نظرك اليوم، خلاص أنت اليوم تعكس هوية خاصة بك الشيف كريم برجي؟
2: نعم، فينا نقول هيك، بعكس هوية بالستايل تبعي، بالشي اللي بقدمه، المنتج اللي بقدمه للزبائن تبعي، لأنه أنا زبائني كلهم شرق أوسطيين، سنس أنه أنا عايش بدبي، وأنا عايش بمنطقة فيها كل الناشوناليتيز، هي مثلا الخليجيين العرب، المغرب العربي، من شمال أفريقيا، من أفريقيا، من السنغال، هيدا المنطقة كلها اللي هي مدينة دبي. نحن محظوظين نكون بمدينة دبي اللي هي مدينة بتجمع كل ثقافات العالم. صح. أكثر من 150 جنسية عايشة هون. حلو. وأنا صراحة يعني المنتج اللي بقدمه عم حاول أرضي جميع هيدا المكونات الموجودة هون، لحتى يكونوا كلهم ساتيسفايد، يعني يكون العالم كلها مبسوطة من اللي منقدمه.
1: والله أكيد. ما أتمناه يوما ما. أنا مش عارفة بصراحة السنغال أي نوع، هل في حلوة معروفة بالسنغال؟ هل اشتغلتي على شيء إفريقي؟
2: لا صراحة السنغال أنا خلقت انولدت بالسنغال. يس. بس تركت بعمر كتير صغير. وبزور السنغال من وقت لوقت بس هيك لشوف العائلة والفاميلي، يعني مش أكتر. بس أنا
1: ما في شيء هيك بدك تاخد وتعمل بيت يعني يلهمك في شيء؟
2: والله أكيد في. هلا هو السنغال مثل ما بتعرفي هو بلد فرانكوفون، يعني الباتيسري المتعارف عليها بالسنغال هي مينلي الباتيسري فرانسيز، يعني الإكلير، ميلفاي، تارت، الباجيت مثلا بيأكلوا كتير باجيت، الفرنش بريد والقصص كلها. بس أكيد السنغال عندهم إنجريدينس كتير مهم، هو المانيوك فينا نستعمله كتير بالمنتجات تبعنا لحتى نروح جلوتين فري. يعني مثلا بعطيك إكزامبل، اشتغلت على عجينة تارت، بتعرفي انت عجينة الباتسابلي هي معمولة من زبدة سكر طحين، وأوقات بحطوا لها لوز بودرة أو نتس وطحين قمح. فنحن اشتغلنا على عجينة باتسابلي لحتى نستبدل الجلوتين، أخذنا طحين المانيوك اللي هو الطحين اللي كل العالم تعرف انه هيدا المانيوك هو اكثر شيء موجود بافريقيا. سو بتصير جلوتين فري، وبتصير ماتش مور ايزي للدايجستشن، الهضم تبعها بصير غير. والناس اللي عندها حساسيه طبعا بتلايمهم اكثر.
1: طيب سؤال ما قبل الأخير الذي يخص، بعد شوي رح نحكي عن مدينة صور، أوكي؟ بس الآن أكيد. أنت بتحكي يعني شفت ما شاء الله كل اللي عملته بمجال الباتيسري، وصفحتك على إنستغرام غنية جدا بالإبداعات، وعندي سؤال بسيط كذا عن عالم الحلويات اللي عادة يقوم على يعني دقيق جدا، تحسب بالجرام في حرارة معينة في وقت معين، بينما الإبداع يعني المبدع في هذا المجال أو في مجالات الفنون بشكل عام يحتاج إلى الحرية، يعني كيف تتعايش مع الدقة والفوضى اللي يحتاجها الإبداع يا شيف؟
2: هلا هي الباتيشري مثل ما حضرتك قلتي هي كتير بتفرق عن المطبخ. المطبخ اليوم فينا نركب صحن باستا، فينا نعمله بخمس دقائق 10 دقائق، بس الباتيسري فيها دقة بالشغل وفيها هي كيمستري. أنا من هي بالنسبة لي هي كيمستري، هي كيماوي. يعني كأنه واحد عم يخترع شيء من لا شيء وعم يعمل فن مثل ما حضرتك قلتي. سو أنا على طول بحاول بالمطبخ أكون ليبر مثل ما بقوله، حر بالمزاج تبعي. هي مود على فكرة، هي المود كل ما يكون المود منيح كل ما الكرياشن بتزيد، المستوى تبع الاختراع بيطلع.
1: يعني ما لازم حد يزعجك شيفة، ما لازم حد يعمل لك ترابل.
2: انا صراحه بحط فيروز، بحط الايكوتور فيروز وبلعب مثل ما بقوله، يعني ملعب يعني بدا رواق القصه اكيد. واحلى وقت لحتى اخترع ريسبي فيه هو الليل، لانه بكون على الديسك اوفيس تبعي بالبيت، وبصير الايماجينيشن اوقات الايماجينيشن بتيجي من لا شيء، يعني من محادثه، من ديسكشن من هون، من صوره، من مشهد مرق على التي في مثلا. أوكي. بفتح اللابتوب، فوت على الديسك تبعي وبعمل كرييشن وبركب الريسبي. هيدا الوقت اللي هو بفضل انا عن جد ابدع فيه.
1: الصور اللبنانيه في كل هذه الابداعات في مجال الحلويات والباتيسري شيف؟
2: صور المدينة اللي ربيت فيها، طبعا أنا خلقت بالسنغال ورجعت على صور بعمر 3 سنين، وكانت قرب وكانت شوي أمور صعبة تحت هي صور. صح. مدينة بجنوب لبنان ربيت فيها تقريبا 14 سنة، عملت كل التين ايج تبعي بصور قبل ما أروح على فرنسا. مدينة عزيزة كتير على قلبي، لأنه شفت مثل ما بقولوا الحلو والمر بهالمدينة، وتعلمت وصرت رجال من هالمدينة. طبعا بفضل الأهل والوالد والأصدقاء والأصحاب والعائلة وكل شيء. رجعت على مدينة صور الشهر الماضي، بس فتحت لهم هيك كونسبت كتير حلو، قهوي وبيكري وباتيسري، لحد رد هالجميل الحلو اللي هي مدينة صور عطتني إياه.
1: شو اسم
2: المحل؟ اسمه كالا. كالا
1: كالا. كالا. أوكي.
2: كالا. إيه مفتوح على شط البحر، على الكورنيش، منظر رائع هيك، البحر بوجه الواحد، يقعد ياخد قهوة وكراسون وكيك. فهيك معروف صغير رديت لهم إياه لأهل صور. مدينة كتير حلوة.
1: شو هي الحلوة المعروفة بصور؟ شو هي الحلوة ولا شيء معروف بصور؟
2: والله عامل لهم شيء اسمه كالا سبيشل. هي معمولة من شوكولا. شوكولا وفي بقلبها ضربة مزهر. نحنا كتير منحب المزهر. اللي هي الأو دو فلور دورانجي، ماء الزهر. بالديزيرت تبعنا كتير شغلة مهمة، وهيدا عاملها هيك باسم المحل وسبيشل لهالمدينة.
1: يعطيك صحة شيف كريم برجي، شكرا على كل هالتفاصيل.
2: شكرا.
1: وإن شاء الله تزورنا في باريس ونعمل حلوة بالأستوديو، شو رأيك؟
2: أكيد إلي الشرف، إلي الشرف قريبا إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، تحياتنا لك ولكل من يحبك. شكراً. هذا الصباح. شكرا.

0: مباشرة إلى أخبار العالم عبر موقعنا imsidajdouliya.com. أصدقاء، ومعنا الزميلة خلود من قاعة التحرير. يلا مباشرة خلود، صباح الخير.
1: صباح الورد يا حنان.
0: صباح الفل والياسمين. شو هذه الأخبار؟ بدينا بتأهب ومواجهة عسكرية.
1: يا حنان، كان بودي أجيب لك أخبار منوعة وأخبار ثقافية رياضية إلى آخره، ولكن الموقع يعج بالأخبار والتحذيرات، لذلك لا بد من تسليط الضوء عليها.
0: شفت بعض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أوروبا متأهبة وتستعد فعلا لمواجهة عسكرية أو لحرب. لماذا ترفع فرنسا ودول البلطيق مستوى التأهب أمام روسيا؟
1: نعم حنان، لا تتحدث باريس بالضبط عن موعد محدد للحرب مع روسيا، لكنها تقول إن طبيعة التهديدات تغيرت. الرئيس ماكرون جمع في 18 من الشهر الجاري قادة الأحزاب ومسؤولين في الاستخبارات والدفاع، محذرا من تصاعد ما تصفه فرنسا بالتهديدات الروسية الهجينة، من الهجمات السبرانية حنان إلى التخريب إلى المسيرات والتوغلات الجوية. وأمر الرئيس ماكرون بإعداد خطة لحماية البنية التحتية والمنشآت الحساسة. إذن الخلاصة حنان أن أوروبا لا تقول إن الحرب مع روسيا حتمية، لكنها تتعامل مع المسيرات والتخريب والهجمات واحتمال اختبار دفاعات الناتو باعتبارها مخاطر تستوجب استعدادا أكبر.
2: أنا ما بدي حرب،
1: لا نريد
2: أنا
1: حربا
2: بدي أعيش.
1: بالتأكيد لا نريد حربا يا حنان، ولكن يبدو أن الرئيس ماكرون يقوم بإجراءاته.
0: أنا ما خصني
1: يتخذ
0: مع اقتراب الشتاء، المباني المتصدعة باتت تشكل تهديدا جديدا لحياة آلاف النازحين في غزة.
1: نعم، هو تهديد جديد وجودي.
0: وشفنا أنه في انهيار
1: بالفعل مبنى. حدث بالفعل، هذا التهديد ليس مجرد تهديد، هو كارثة وقعت بالفعل يا حنان، لأن آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب اضطروا إلى الاحتماء بمبان متضررة قد تتحول هي نفسها إلى خطر عليهم. إذن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن خطة عاجلة لإخلاء وإزالة 255 مبنى مهددا بالانهيار، فيما تشير تقدير إلى وجود نحو 3000 مبنى خطر أو آيل للسقوط. كما قلت حنان، التحرك جاء بعدما انهارت بناية بالفعل في مدينة غزة كانت تؤوي نحو 100 نازح، أدى إلى مقتل 21 فلسطيني منهم. إذن الخوف من هذه الانهيارات الجديدة باقتراب فصل الشتاء، هناك كثير من العائلات تجد نفسها أمام خيارين قاسيين يا حنان، البقاء تحت السقوف المتصدعة التي قد تنهار في أي لحظة، أو الخروج لمواجهة الشتاء دون مأوى.
0: سنرى كيف ستتطور الأمور. دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية توجه إلى القضاء، كيف ردت مؤسسات أخرى داخل البيت الأبيض؟ شو صاير فيها العم ترامب؟
1: نعم، حذر 3 مؤسسات إعلامية كبيرة من دخول البيت الأبيض وتغطية الأحداث. بالتأكيد إذن ألغى ترامب اعتمادات مراسلي CNN وMSNBC وبوليتيكو يا حنان، ومنعهم كما قلنا من دخول البيت الأبيض، واتهم هذه المؤسسات بنشر أخبار زائفة، وهدد وسائل إعلام أخرى بالمصير نفسه. إذن هذه المؤسسات لم تقف مكتوفة الأيدي وردت برفع دعوى قضائية ضد ترامب. لكن حنان، اللافت أن الأزمة امتدت إلى وسائل إعلام لم يشملها الحظر حتى الآن، حيث علقت CBS وABC وNBC وحتى فوكس نيوز الموالية لترامب علقت تغطيتها من داخل البيت الأبيض تضامنا مع زملائها.
0: ونختتم بهذا الخبر وبعجالة الجدد الذي أثاره مفتي سوريا أسامة الرفاعي في توضيح موقفه من السلفية بعد حديثه عن خلاف سابق مع أحمد الشرع. أحمد الشرع اللي هلا صور طلعه وهو
1: بالأمم المتحدة.
0: نعم. يا لهوي.
1: نعم، الجدل بدأ بعد انتشار تسجيل مصور للرفاعي للمفتي قال فيه إن أحمد الشرع والمجموعة المحيطة به كانوا في مرحلة سابقة يتبنون ما وصفه بالوهابية، ووصلوا إلى حد التشدد والتكفير، ما أثار انتقادات في أوساط سلفية سورية. إذن يعود اليوم المفتي حنان ويبين أو عاد ببيان توضيحي قال فيه إن تلك المواقف تعود إلى تقارير انتشرت خلال إقامته في اسطنبول عن هيئة تحرير الشام قبل أن يلتقي لاحقاً بالرئيس أحمد الشرع. إذن أضاف الرفاعي أنه تبين له زيف تلك الإشاعات من دعاوى التطرف والتكفير، وذهب أبعد من ذلك الرفاعي حنان في سوريا ووضح موقفه، وأكد أن السلفية هي جزء أصيل من نسيج سوريا العلمي والدعوي. إذن هذه الاختلافات بين مدارس أهل السنة لا تلغي ما يجمعها، يقول الرفاعي في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته تصريحاته الأولى.
0: والله ده فيلم هندي. شفتي صورة الأستاذ العظيم أحمد الشرع وهو يلعب على تليفونه
1: أثناء كلمة أردوغان؟
0: أردوغان
1: نعم. وهو يتصفح الإنستغرام.
0: أنا شوف أقول لكم حاجة، أنا بالسوشيال ميديا هذه
1: نعم التوجه نحو صناعة المحتوى.
0: حنصير كلنا أنفلينسرز،
1: صناعة محتوى من داخل
0: رؤساء الدول،
1: من أروقة الأمم المتحدة، من أروقة المطابخ، من قاعات التحرير. صناعة المحتوى يبدو أنها المستقبل.
0: شفتوا ما هو يعني غسيلنا نشر بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. هذو اللي صنعوها الذكياء، ده الأمريكان دول خطرين.
1: نعم
0: والله خطرين. يلا معلش،
1: مننا بنعرف كل أخبار ترامب وكل قراراته؟
0: من عندهم،
1: من السوشيال ميديا،
0: من
1: ترو السوشيال،
0: من عندهم كله من عندهم. احنا لسه مش كونكتد على تطبيقات صينية، يعني لما حنكون نفهم الصيني. انا مثلا كنت كونكت على، كان عندي صفحة على كيو كيو، مش عارفة اذا سمعتي بيه.
1: اوكي،
0: عندنا فيسبوك وفي كيو كيو، هذا كيو كيو الصيني.
1: أوكي.
0: وهو نفس الشيء، العالم الازرق فيسبوك ولكن بشكل صيني. لما يصير عندنا تيك مش تيك توك، لما يصير عندنا انستغرام صيني ممكن كلنا نروح على
1: السوشيال صيني. معرفة قرارات العالم.
0: صح صح. شكرا خلود.
1: شكرا يا حنان، نهارك سعيد.
0: نهارك طيب.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتورة لما تقلى لفتح ملف طنين الأذن، هل أصبح مرض العصر؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر.
2: تمام 10:00 بتوقيت باريس.

0: عودة لزميلة ريتا خوري في نشرة أخبار هذه الساعة.
1: وفي العناوين: ترامب يكشف عن لقاء مثمر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك. القوات الحكومية اليمنية تعلن صدها هجوما نفذه الحوثيون وضربة روسية على سفينة شحن في منطقة أوديسا الأوكرانية تقتل القبطان.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما شنه الحوثيون في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، وكما نفذت القوات الجوية ضربات استهدفت عناصر وعتاد عسكري تابع للحوثيين في محافظة البيضاء. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي إن بلاده في تواصل مستمر مع الحوثيين وقد وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. عموما، تحتل إيران اليوم صدارة الساحة الدبلوماسية في نيويورك مع إلقاء رئيسها مسعود بيزشكيان خطبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي أن محادثات مثمرة جدا جرت الثلاثاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات من تهديده بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق. المفارقة تكمن في دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن قيام هذا الحل هو ضمانة الأمن اليوم وغدا لإسرائيل دولة وشعبا. نستمع إلى بعض مما جاء في كلمته.
3: في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق السلام والأمن للجميع إلا من خلال احترام سيادة كل طرف، وهذا ما ندافع عنه. سيادة الفلسطينيين الذين ما تزال حقوقهم الأساسية تنتهك حتى اليوم. قبل عام وفي هذا المكان تحديدا كنا حوالي 12 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وأسمع سخرية البعض: اعتراف على الورق، انظروا إلى الواقع. لكن ما هي مصداقيتنا إذا واصلنا عدم تحرك حيال ما يجري في غزة؟ هناك من يتباهى بسلام مزعوم، لكن هذا السلام لم يعد فتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل علينا أن نقف متفرجين على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا؟ أبدا. انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، حيث ترتكب انتهاكات يوميا، وباسم ماذا؟ حماس لم تنشط قط في الضفة الغربية. إن ما يجري يؤدي كل يوم إلى استحالة إقامة مشروع يقوم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الوجود، لكنه في الوقت نفسه يقوض الشروط الضرورية لتحقيق الأمن لإسرائيل وشعبها.
1: إسرائيل نددت بتصريحات الرئيس الفرنسي، وقال رئيس وزرائها في بيان صادر عن مكتبه إن السخافة الفظة في تصريح إيمانويل ماكرون مذهلة. تفتتح مراكز الاقتراع في المغرب أو تفتتح مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها صباح اليوم لاستقبال قرابة 16 مليون ناخب في انتخابات تشريعية حاسمة لاختيار برلمان جديد ورسم ملامح الحكومة المقبلة. تفاصيل أوفى في تقرير جلال المخفي مراسل مونتي كارلو من الرباط.
4: 28 حزبا سياسيا تتنافس في هذه المحطة من خلال 1850 لائحة انتخابية وقرابة 7300 مرشح ومرشحة يتسابقون للفوز ب 395 مقعدا نيابيا، وتمثل النساء نحو 37% من إجمالي المترشحين. ويتحدث المراقبون عن مشاركة أدنى مقارنة ب 2021 مدفوعة بضعف الثقة في الأحزاب التقليدية. وبينما تقاطع بعض القوى السياسية المعارضة هذه المحطة، يخيم هاجس عزوف الشباب عن الأجواء، خاصة وأن نسبة المسجلين منهم في اللوائح الانتخابية لا تمثل سوى 4%. وترجح التحليلات بقاء قاطرة القيادة بيد أحد أحزاب التحالف الحكومي المتمثل في أحزاب التجمع الوطني والأحرار الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع توقع عودة قوية للإسلاميين وأيضا توسيع مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة لاستيعاب قوى أخرى وليس ثلاثة أحزاب فقط كما حصل في التحالف السابق. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: استهدفت ضربة روسية سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا في ميناء بمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل القبطان الأوكراني على ما أعلن حاكم المنطقة اليوم. واستهدف الهجوم أيضا بنى تحتية مدنية متسببا باندلاع حرائق في مستودعات تخزن فيها أدوية ومنتجات غذائية بحسب ما أفاد كبر على تليجرام. نهاية النشرة، عودة إلى كافي شو.
0: شكرا ريتا.
2: كافي شو، حنان عبدالله، عاطف علي صالح.

0: من مونتي كارلو الدولية نحيي كل المستمعين ونذكر بفقرات ومواعيد هذه الساعة.
1: يس أصدقاء، آخر محطة من قهوتنا لليوم نخصصها للراي الجزائري فوديل أو شاب فوديل سابقا أو واحد اثنين ثلاثة صولي شمس يعني. كل هذا اليوم في مساحة حرة، سنذهب بكم إلى الراي في الثمانينيات يا عاطف، وفي التسعينيات، وأيضا تغير الراي وما يحدث حاليا. والشاب فوديل خير ربما ممثل لكل هذه الأجواء، شو رأيك؟
0: تماماً، نحييكم
1: آخر شب في الراي
0: تماماً. وهذا الحفل حنان مهرجان الراي الذي سيقام على مسرح الأولمبيا في باريس، نحييكم أينما كنتم.

جديد الإصدارات. وفي جديد الإصدارات سنستمع للون من السودان عصام ساتي وعلي نصر الدين في هذه التجربة بعنوان تنابل، راب سوداني يجمع بين الراي والعناصر المستودة من التراث الموسيقي السوداني. تجربة جديدة نستمع الآن.

0: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح
1: وطارق حمدان موجود معنا أيضا في الأستوديو.
2: ونبدأ إذن ببرنامج الآن غدا مباشرة بعد كافي شو نشرة أخبار 11 بتوقيت باريس. رفقتك طارق صباح الخير.
3: مرحبا بك حنان، مرحبا بك عاطف، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
2: محطة اليوم
3: لدينا اليوم حلقة استثنائية لها علاقة بالشاعر محمود درويش عاطف وحنان، وذلك تزامنا مع The Poetry Day، هذه الاحتفالية أو هذه التظاهرة الشعرية التي يقيمها متحف بومبيدو في باريس هذا العام. ستقام في العديد من المدن حول العالم، تتركز التظاهرة في فرنسا ولكن أيضا تنتقل إلى العديد من المدن احتفالا بالشاعر محمود درويش. ولهذا يعني حبينا أن نتحدث اليوم عن ربما جماهيرية محمود درويش، ليس فقط في الوجدان الفلسطيني حضوره، ليس فقط في الوجدان العربي بل أيضا حتى العالمي. ما سر هذه الجماهيرية الاستثنائية وخصوصا اليوم في يعني نادرا جدا أن نجد شخصية أدبية في عصرنا الحديث تنال هذه الجماهيرية الكبيرة؟ ما أسباب هذه الجماهيرية وما الذي أكسب الشاعر هذا التأثير العابر للحدود، ليس فقط عند النخبة أو عند قراء الأدب بل أيضا عند الناس البسطاء والعاديين أيضا من مختلف الأجيال؟ سيكون معنا العديد من الضيوف. وسيم كردي شاعر وباحث في دمج الفنون بالتعليم ينضم إلينا من فلسطين. سيد محمود ناقد أدبي وصحفي وشاعر أيضا ينضم إلينا من مصر. وخليل الشيخ الباحث والناقد والمترجم ينضم إلينا من أبوظبي.
1: جميل.
3: المحطة الثانية سنذهب إلى تونس. يعني هناك خبر مقلق انتشر في الأمس عن استدراج فريق صحفي من موقع نواة في تونس واعتقاله من قبل السلطات التونسية، ويأتي ذلك بالتزامن مع ما يوصف بالتضييق على الصحافة في تونس. سينضم إلينا أيمن الرزقي رئيس تحرير موقع نواة للتعليق حول هذا الموضوع.
1: ممتاز.
3: نوجه لكم الدعوة مستمعينا، خبرونا، هل تقرؤون شعر محمود درويش؟ هل تستمعون إليه؟ هل تستمعون إلى الأغاني التي استعانت بكلماته؟ خبرونا ما هي علاقتكم بالشاعر؟ اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، سنقرأ الرسائل بكل حماس. الرقم هو 00337644938555. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وانستغرام الآن غدا
2: في الفريا. يا طارق
3: شكرا طارق.
2: ننتقل إلى ميشا
1: مباشرة. إلى الزميلة ميشا، صباح الخير مجددا.
4: صباح الخير حنان عاطف، صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين
1: وين
4: ما كانوا، على الأرض
2: عادة
4: أو بالمريخ.
2: النساء أولا عادة،
4: هذه هي عادة، مع أنه المفروض نبلش بالآن غدا لأنه الآن غدا هو مباشرة بعد كافي شو وقبل مراسي.
1: واليوم هنا ورقة الضيوف والأسماء
4: اليوم حفظتهم في راسي.
1: يلا نختبر المعلومات، تفضلي.
4: اليوم رح يكون في عنا تحدث طارق عن محمود درويش، شاعر محمود درويش. حبيت أشير أنه رح يكون في محطة ببرنامج مراسي غدا حول هالموضوع، Poetry Day أو يوم الشعر تحديدا حول أعمال محمود درويش. أما اليوم فرح يكون في عنا مرسيين موسيقيين، واحد لبناني مع شادي هاشم عازف العود اللي أصدر أول ألبوم له اسمه زيت زيتون، وزيت زيتون مثل ما بنعرف يعني الزيتون في منطقة الشرق الأوسط هو يعني رمز من رموز الأرض، من رموز المقاومة أيضا، ورمز من رموز الانتماء والهوية. فرح نحكي عن هيدا الألبوم الجديد معه طبعا، ونستمع لمقطوعات من هذا الألبوم. المرسى ثاني كما ذكرت موسيقى أيضا، ولكن يأخذنا إلى المغرب. رح نلتقي مع مريم أبو الوفاء. مريم أبو الوفاء هي يعني مغنية مغنية شابة بدأت على آلة الجيتار، كانت بغرفتها تنكر على آلة الجيتار وتألف بكلماتها وألحانها أغانيها، ولكن الجميل عندها أنه عندها صوت عابر للحدود، صوت يعني إذا ما منشوفها أو ما منعرف عنها أشياء منفكر أنه مثلا هي مغنية أمريكية، لأنه عندها الخامس صوتية اللي فيها جروف، فيها هيك يعني جمال مثل ما قلت عابر للثقافات، ولكن أيضا بتغني بالمغربي، بتغني بالفرنسي، وبتغني بالإنجليزي. وألبومها الجديد ألبوم فاميلي يعني بتغني فيه بالإنجليزي، يعني مقطوعات يعني أغاني بالإنجليزي، فاميلي يعني العائلة. وبترجع بهيدا الألبوم لحياتها العائلية، للهشاشة بالعلاقات الإنسانية بين بعض أفراد العائلة الواحدة، كيف في لحظات من حسب الأمان، ولكن منحس أيضا في بعض الأحيان بهشاشة كبيرة ما بتخلينا نعرف إذا
2: صح
4: يعني مضل منتميين للعائلة، ولكن في لحظات
2: أكبر. أكثر مسلسل يعبر عن هشاشة العلاقات العائلية بيوتي إن بلاك، هذا المسلسل اللي موجود الآن على نتفليكس، لأفراد العائلة يتطاحنون ويتقتلون ويحبون بعضهم البعض في نفس الوقت يعني.
4: بالفعل كذلك، يعني حتى يعني مثل ما ذكرت يتطاحنون يتقاتلون، ولكن دائما في هذه الصلة العميقة في هذه العلاقات الإنسانية اللي بتخليهم دائما يكونوا في أمان، الأمان العائلي. فهي بتتحدث عن طبعا أشياء ذاتية، لأنه في تأليفة وألحانة هناك أيضا تأمل داخلي إذا فينا نشوفه. التقيت فيها في مهرجان أرابيسك، وكان معي عنا لقاء معه طبعا. فاليوم المرسى موسيقي بامتياز كمان بين المغرب ولبنان وفرنسا والأنماط الموسيقية المتشابكة في بعضها البعض. يعني اللي بيحبوا الموسيقى فيهم يسمعونا في تمام الثانية عشرة،
1: واللي ما بيحبوا
4: كمان فيهم، يعني مفتوح للكل. بس عندهم حرية الاختيار طبعا أنه يسمعونا ويكونوا معنا أم لا. في تمام الثانية عشرة وست دقائق، الإعادة في السادسة والدقيقة الواحدة بالتوقيت الفرنسي.
1: يلا المرة الجاية مدينة مع ورقة وقلم.
4: خلاص
1: الارتجال أحلى.
4: بس كيف
1: الارتجال أحلى.
4: كان منيح. أنا فكرت على الورقة بحط الأسماء، لأنه أوقات ما بعرف إذا بتصير معكم أنتو كمان، كون زميل لنا يعني كل يوم من
1: نادي
4: بس تطلع على الهواء وخلص يصير وقت إنك بدك تحكي
2: بتروح
4: تقول الزميل
1: هرمنا يا ميشا.
4: فمشان هيك أنا بأيد الأسماء، لأنه واحد بعفوية المباشر بينسى الأسماء،
1: وبرضه بتكون أجمل يعني، بتكون أجمل برضه يعني الواحد ينسى الأسماء طالما إنه أمامه في ورقة أفضل.
2: والله أنا عاطف بصير
4: مشان هيك أنا بدخل دائما على ورقة عليها الأسماء.
1: يلا تعالي من قير ورقة.
2: ميشا أنا بتخيل أنا وعاطف بعد 10 سنين 20 سنة في كافي شو، بجي بقول له مين معاي عاطف، وينك يا عاطف،
1: نتعرف على بعض قبل الهواء. شكرا ميشا.
4: شكرا إلى لقاء بعد قليل.
2: شكرا.

في انتظار إذن أن يحل فضيل ضيف هذا الصباح على برنامج كافي شو وباستوديوهات مونتي كارلو الدولية. سنذهب بكم إلى الراي، سنذهب بكم إلى 1 2 3 سولي 1 2 3 سولي شمس بالعربي وبالفرنسي، الراي الذي صنع شهرة شاب فضيل أو فضيل كان مرتبطا بالحياة اليومية أنذاك، بالحب، بالهجرة، بالشارع، بمشاعر جيل بأكمل. تخيلوا أنا كنت في المغرب لما سمعت فضيل أول مرة على الخشبة، وكل هذه الأمور سنتعرف عليها اليوم رفقة ضيفنا، وسعداء أن يكون معنا لنتعرف أكثر عليه. يلا في انتظار شاب فضيل.

0: الصوتي الظهيرة متواصلة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. إيران تتصدر اليوم الثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطاب مرتقب للرئيس مسعود بيزشكيان ودونالد ترامب وسط المساعي الدبلوماسية لإبرام اتفاق يهدد بإبادة الجمهورية الإسلامية. إسرائيل تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن غزة والضفة الغربية المحتلة، ومجلس السلام سيعلن عن خطة تعافي للقطاع. في بيروت افتتاح أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. روسيا تهاجم البنية التحتية للميناء في أوديسا، وحرك أمريكي روسي في الأمم المتحدة. وفي المغرب انتخابات برلمانية تهيمن عليها القضايا الاجتماعية. ومعارك في إقليم عفر الإثيوبي بين الجيش الفيدرالي وقوات إقليم تيغراي المجاور.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: أهلا بكم إلى النقاش. قادة العالم يشاركون في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك في خضم نزاعات دامية على غرار الحرب الأمريكية الإيرانية والاقتتال في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين وتصعيدهم ضد السعودية والنزاع في السودان والحرب الأوكرانية الروسية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان وفي غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. هل باتت الأمم المتحدة بهيئتها المختلفة منبراً للخطابات فقط والتصريحات في وقت تأكل فيه دورها الحقيقي في خفض السلام والأمن الدوليين وفقاً للعديد من الخبراء؟ وما هي فعالية ورقة الفيتو التي قد تشهر أو تشهر من قبل الدول الخمسة الأعضاء في وجه قرارات تهدف إلى وقف سفك الدماء؟ هل الأمم المتحدة اليوم قادرة على أداء دورها الذي أنشئت من أجله؟ للنقاش الدكتور إياد نصر المسؤول الإقليمي السابق في الأمم المتحدة والدكتور هيثم أبو سعيد الأمين الدولي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف. أهلا بكما.
1: أهلا
0: بك. أبدأ معك دكتور هيثم سعيد، أنت عينت منذ يومين فقط أمينا دوليا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان. أبدأ معك هذا النقاش، هل لا تزال في اعتقادك الأمم المتحدة قادرة على أداء دورها في خضم الطعن المتواصل فيها وفي قراراتها وأيضا في وكالتها؟
1: اولا انا الامين العام الدولي للمجلس الدولي لحقوق الانسان. وانا كنت اشغل سابقا قبل هذا كنت الممثل الاعلى للشؤون الخارجيه. لذلك لدى يعني الامم المتحده في جنيف، لذلك نرى بانه طبعا هناك مشكله اليوم في الاداء الحاصل في الجمعيه العموميه وفي بعض الاجهزه الامميه نتيجه هذه التجاذبات السياسيه الحاصله ونتيجة الأوضاع التي طرأت منذ 3 سنوات أقله حتى اليوم. لكن هذا لا يعني أنه قبلا كان الأمر سائدا بشكل طبيعي، لا، بدأ هذه المشكلة إذا أردت. ولذلك نحن كنا من المطالبين بإدخال الإصلاحات على الأمم المتحدة وعلى بعض الآليات الموجودة فيها، لأنه اليوم الأمم المتحدة بشكل عام هي تمثل إذا أردت منتدى عالمي لبلورة وإخراج الإيرادات السياسية للدول ولتبادل رؤية معينة أو متعددة مع باقي الدول التي هي أعضاء في الجمعية العمومية وعددها 193. ولكن اليوم يبدو بأن هناك يعني المطلوب أشياء ملحة لتفعيل دورها ولإعادة الزخم الكبير الذي كانت تحظى به الاجتماعات سابقا والتي كانت تشكل تحديا أكبر للبعض في حل المشكلات وفي تحويل الوعود التي كانت خطابية إلى نتائج فعلية على الأرض. وهذا كله اليوم ما عدنا نراه بشكل يعني دقيق، ما عدنا نراه بشكل فاعل إذا أردت. لذلك لابد من إعادة صياغة بعض الآليات وخصوصا الآليات اليوم المتواجدة في مجلس الأمن والفيتو الذي ذكرته، لأنه هو الكارثة الحقيقية على المستوى الإنساني والشؤون الإنسانية.
0: سلاح ذو حدين صحيح دكتورة. أنتقل إليك دكتورة.

0: الدكتور إياد نصر. تحدث ضيفنا من جنيف عن الأمم المتحدة وعن ربما فعالية هذه الهيئة الأممية التي باتت محدودة. هل اليوم نحن أمام حتمية التغيير، إعادة النظر في الأمم المتحدة، في الهيئات الدولية، كي تتماشى هذه الهيئات والمنظمات مع التجاذبات السياسية وكل طبعا التغييرات التي حدثت؟
1: مساء الخير لك والدكتور هيثم من جنيف. أعتقد أن المشكلة ليست بأن الأمم المتحدة تحولت إلى منصة للخطابات. أعتقد أن هناك فجوة بدأت تتسع بين ما تقوله الأمم المتحدة بكامل هيئاتها وما يمكنها أن تفعله، سواء نتيجة للتجاذبات السياسية والاختلافات أم بسبب ممارسة القوى العظمى لحق الفيتو الذي تحدثتم عنه. أعتقد بأن السيد غوتيريس منذ بداية حكمه أو توليه السلطة في هذه المؤسسة الأممية بدأ فيما يعرف بالريفورم أو الإصلاح لأنظمة وهيئات الأمم المتحدة، وحتى هذه اللحظة لم يكتمل هذا التصور الذي وضعه السيد غوتيريس. وقد نادى اليوم أيضا هو بأن بضرورة إيجاد بدائل وأنظمة أخرى للتعامل مع ما وصف بالنظام السياسي العالمي الجديد، نفس النظام الذي انتقده الرئيس الأمريكي ترامب عندما انتقد الحكم العالمي كما وصفه بذلك. أعتقد أن الأمم المتحدة بطريقة إدارتها الحالية قد أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية عدم كفاءة وعدم قدرة على الوفاء بالتزاماتها الأممية المعهودة. لذلك أعتقد أن الإجابة على سؤالك نعم، على الأمم المتحدة اليوم أن تفكر بطريقة أخرى للتعامل مع هذه الأوضاع التي نطلق عليها بأنها دي فاكتو، أي سياسة الأمر الواقع الذي نراه.
0: أعود إليك دكتور هيثم، أطرح عليك هذا السؤال. تحدث الدكتور إياد عن نقطة مهمة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شهدنا كيف طعن في الأمم المتحدة، كيف طعن في منظمات الأمم المتحدة، كيف أيضا أعاد النظر في طريقة تمويل الهيئات الإنسانية المكونة والتابعة للأمم المتحدة. هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤول نوعا ما عن تقهقر دور الأمم المتحدة، خاصة وأنه حاول طبعا طرح مشروع موازي وهو مجلس السلام في غزة؟
2: نعم، أولا أؤيد ما ذكره يا زميلي الكريم. نعم، نحن متوافقون على الرؤية سويا، ولا نختلف على المقاربة نهائيا. لكن يعني عليك أن يعني تعلمي بأنه أنا محكوم قد يعني بعض الشيء ب المخاطبة الدبلوماسية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمقاربة لخطابات الرؤساء وغيرهم من الهيئات الدبلوماسية. لذلك أنا أعتقد بأن اليوم الإدارة الأمريكية بدل أن تخرج، وهي يعني قامت بذلك منذ أيام، بدل أن تخرج من مجلس حقوق الإنسان تبع للأمم المتحدة وأن يعني نسمع آراء ومقاربات يعني من الخارج، كان من الأجدى أن تبقى في الداخل وأن تحاول أن تساعدنا في تغيير هذه المفاهيم إذا ما كانت جادة في هذا الأمر. لذلك الخطاب والمقاربة يجب أن يكون من الداخل، من الخارج جيد، هذا لا يعني أننا لا نستمع إلى ما يقال في الخارج، ولكن الفعالية تكون أكثر عندما تكون البعثة الأمريكية في داخل مجلس حقوق الإنسان، في داخل المنظمات التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية عندما وصل الرئيس ترامب. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بذلك. علينا أن نتذكر أنه في الإدارة الأولى التي تولاها كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية قام بالشيء نفسه، انسحب من هذه المؤسسات دون أن يعطي أي جدوى، دون أن يقارب المواضيع والنقاط التي يعني تدعي الولايات المتحدة أنها تريد إصلاحها، لأنه من الخارج كما قلت لا ينفع. أما في قضية المجلس العالمي للسلام، أنا هذا رأيي، أعتقد بأن هذا أتى بالموازاة مع الأمم المتحدة، وهناك يبدو نوايا إما لإضعاف الأمم المتحدة أو لتقليص عملها وتقييدها، خصوصا في النقاط الدولية الحادة التي يعني لا تدور في الفلك السياسي للولايات المتحدة أو التي لا ترضى عنه الولايات المتحدة بشكل قاطع. وكلنا ندرك أن أزمة غزة والتي كان لنا باع طويل في هذا الأمر من خلال المقاربة والمتابعة القضائية الدولية لم تكن يعني تستصيغ هذه المقاربات التي قام بها المجلس وقام بها الأجهزة الحقوقية الدولية الأممية، وبالتالي أتى هذا المجلس وكأنه يريد أن يقول بذلك أن هذا هو المجلس الذي سيكون البديل عن الأمم المتحدة والخلاص، لأنه يعني يستعمل أيضا النفوذ الخلاص لباقي الدول من خلال هذا مجلس السلام.
0: دكتور إياد نصر، كنت أجبتنا في نقاشات سابقة بأن مجلس السلام ليس بإمكانه أن يحل محل الأمم المتحدة وهذا مستحيل، لكن أطرح عليك هذا السؤال، هل يمكن إضعاف الأمم المتحدة أكثر مما نشهده اليوم من خلال طبعا طرق أخرى، مثلا التمويل، وقف التمويل، الانسحابات، انسحاب بعد البعثات، الطعن في شخصيات كأنطونيو غوتيريش وفرانشيسكا ألبانيزي، هل هذا ما يحدث؟
3: سأبدأ مما انتهيت، الطعن أو إضعاف الأمم المتحدة من خلال الطعن بشخصيات محددة وأسماء لا غير ممكن. الأمم المتحدة تتجاوز الأشخاص والشخصيات، وإن انتهى غوتيريش أو فرانشيسكا أو السيد خان
0: كل هؤلاء أشخاص
3: يمرون، سيأتي آخرون، ولكن ما يقوم به الآن المؤسسة الحكومية الدولية هو إضعاف هيكل وقدرة الأمم المتحدة على اتخاذ القرار ومتابعة اتخاذ القرار. الجمعية العمومية ومجلس الأمن أنظمة وضعت لكي تضمن السلام والسلم العالمي في أعقاب الحرب العالمية، لكي تضمن ألا يختار العالم اللجوء إلى الحرب والقتال. ما يمارس اليوم هو إيجاد نظام بديل يعطي لطرف واحد القدرة على اتخاذ القرار والبقية تؤيد، ولا يوجد من يعترض على ذلك، ومن يعترض سيكون رأيه غير مجدي، أي أنه الانفراد بالفيتو الواحد وليس الفيتو الخماسي الموجود في الأمم المتحدة. أعتقد هذا ما يحدث اليوم في ظل التباعد ولو الظاهري بين الولايات المتحدة وأوروبا عما كان قبل فترة. أعتقد أن المنال صار أصعب على الولايات المتحدة أن تستفرد بالأمم المتحدة وأن تنهكها بشكل أكبر. اليوم أوروبا عادت نوعا ما إلى دعم وإلى الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة نتيجة للتباعد مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية برأيها معزولة، ولكنها اليوم في موقف ليس جماعي كما كان قبل 8 أو 9 شهور سابقة.
0: بهذا القدر من المعلومات نكتفي لأن الوقت داهمنا. أشكرك دكتور إياد نصر المسؤول الإقليمي السابق في الأمم المتحدة، وأشكر جزيل شكر أيضا الدكتور هيثم أبو سعيد الأمين العام الدولي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، شكرا جزيلا لكما.
3: شكرا.
4: النشرة العلمية إلي أيوب.
5: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
4: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
0: وقبل النشرة العلمية نبدأ معك بالنشرة الثقافية. لينا محمود أهلا لينا.
6: هيا بنا وهيبة وأهلا بك بالطبع. وأبدأ هذه الأخبار الثقافية باستعداد مهرجان ريف السينمائي، استعداده لإطلاق دورته التاسعة في منطقة عكار شمال لبنان، وذلك تحت شعار الأرض وأهلها، إذ تشكل هذه التظاهرة منصة ثقافية وبيئية تجمع المجتمعات المحلية ومشاركين من مختلف لبنان لنقاش التحديات الثقافية والبيئية في الريف اللبناني أو الريف بالمطلق من خلال السينما والفنون وحتى المشاركة العامة. ومن أبرز فعاليات هذه الدورة عرض أفلام وثائقية قصيرة، من بينها أفلام تتطرق إلى موضوع التنوع البيئي والسينما، كما ينظم البرنامج مسابقة تحتفي بالسرد البيئي وتقدم جائزة هيكل مخايل لأفضل فيلم بيئي إلى جانب جائزة أفضل فيلم فرانكوفوني. ويقيم المهرجان بالتوازي مع عروضه السينمائية ندوة حول أنهر عكار وسبل حماية مواردها الطبيعية، ويخصص المهرجان حفلا تكريميا للناشطة البيئية الراحلة منى خليل التي كرست حياتها للدفاع عن السلاحف البحرية في سور جنوب لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن الموسيقي زياد سحاب من سيختتم المهرجان بحفل موسيقي.

0: وإلى طرابلس لينا الآن وإلى مهرجانها المسرح.
1: تتواصل في العاصمة الليبية طرابلس النسخة الخامسة من أيام طرابلس المسرحية والتي ينظمها المركز القومي للمسرح التابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، وتحمل الدورة اسم الفنان علي الخمسي تكريما لمسيرته وإسهاماته في الفن الرابع الليبي، كما أنها تستضيف المسرح القومي السوري كضيف شرف، وتتضمن فعاليات العام إلى جانب العروض المسرحية تنظيم ندوات، منها ندوة بعنوان الفجوة بين المسرح والجمهور وأسباب العزوف، تتناول العلاقة بين المسرح والمتلقي والعوامل المؤثرة في حضور الجمهور للعروض المسرحية. كما هناك ورش عمل، منها ورشة حول تمثيل بعنوان كيف نفهم المعنى لنعيش اللحظة، ومن العروض المقدمة عمل توليب للمسرح الوطني بمصراتة والعسل المر والشركة لفرقة المسرح الوطني بطرابلس من إخراج عمر هندر.

0: جديدة الفن السابع لينا لهن.
1: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن مهرجان الدوحة السينمائي سيفتتح فعالياته بفيلم المخرجة اليمنية الإسكتلندية سارة إسحاق المحطة، وهو فيلم تدور أحداثه داخل محطة وقود مخصصة للنساء في اليمن، اليمن الذي لم يعد سعيدا بل منهك بالحروب. فهذه المحطة الرمزية تجتمع فيها النساء لتبادل الأحاديث والتقاط الأنفاس بعيدا عن واقعهن. السيناريو يعود إلى نادية عليوات إلى جانب سارة إسحاق، وهو فيلم حصد العديد من الجوائز وخصيصا في مهرجان موسترا دو فينيس لعام 2025، من بينها جائزة بيانالي فينيسيا لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أن سارة إسحاق بدأت مسيرتها الفنية بالأفلام الوثائقية القصيرة، منها فيلم ليس للكرامة جدران والذي رشح لجائزة الأوسكار وجائزة بافتا للمواهب الجديدة، وكان ذلك عام 2012. وكما كان لها فيلم بيت التوت الذي قدم ضمن مهرجان أمستردام الدولي.

0: جرح قلب سعاد ماسي طال. وهنا عند هذه الأغنية أنهي النشرة الثقافية. شكرا لينا. باي باي. وحان الآن موعد روبورتاج.
1: السفر بالنسبة للفلسطينيين فكرة تكتظ فيها التفاصيل واختبار للصبر. حسام بني عودة.
2: بنبسط لما بسمع كلمة سفر، بس برضو برجع بزعل، لأنه لما بدك تيجي تفكر أنك بدك تسافر كفلسطيني بدك تصير تحسب في مليون حساب، خايف أي لحظة يسكر الجسر. حتى فكرة السفر في موضوع المطار، فكرة أنك أنت بدك تسافر لدولة تانية شقيقة لحتى تروح لمطار بعد ما كنت مار في ثلاث حوادث اللي في المدن نفسها.
1: ساعات قليلة عمل الجسر الذي حددته إسرائيل حتى 12:30 ظهراً. نسرين حرب.
3: طلعت من الساعة 5 الصبح وكان أزمة باصات كتير، الناس قاعدة بتستنى.
1: عهد جردات.
4: مشينا مشينا مشينا بشارع كتير طويل كلياته سيارات صفة. أجا دورنا لما بلشوا يوزعوا بالأرقام 2600 وإشي، ويوم جمعة ممكن إنه نرجع.
2: أنت بتحكي لك عن 12 ساعة سفر، فهي مصيبة.
4: طيروننا كان يوم الأحد، أنا اضطريت أطلع من يوم الجمعة لأنه الجسر بيفتح للساعة 12:30، فبتضطر تطلع قبل بيومين بلاش يصير، لأنه السبت أصلاً مسكر، فبتحمل تكاليف بالأردن أنت مش مضطر إنك تحملها.
1: حدثتني عن تجربتها بالانتظار لساعات في جو حار جداً داخل حافلات مغلقة بينما يعرف بالجهة الإسرائيلية إلى الجانب الأردني من الجسر.
4: شنيتي كبشة الناس اللي فوق بعض، لما توقف تستنى بالباص بين جسر لجسر دامك 3-4-5 باصات وما بتقدر تعمل إشي، يعني سوري أقل ما فيها التواليت، ما في مكان تروح عليه.
1: العودة للضفة حكاية أخرى، قد لا يجد الفلسطينيون مساحة على المنصة التي حددتها الأردن لحجز العودة. البعض هذا الصيف قضى شهراً ينتظر العودة.
3: اضطريت إنه بعد ما خلصت رحلتي إنه أنا أضل في عمان لمدة أسبوعين لألاقي حجز على المنصة.
2: بحسسك كديش حرية الحركة معدومة، كديش كرامة المواطن الفلسطيني محفوظة، كديش إحنا محرومين من أشياء.
4: ليش بحس باللا إنسانية وأنا داخل على بلدي أو طالعة منها؟ وليه كل إشي مربوط لإلنا بهاي المعاناة من أصغر لأكبر تفصيل؟
2: بتصرح في خيالك إنه إحنا كفلسطينيين لو إنه عنا مطارات وزي هيك كديش بيكون الموضوع أسهل وكديش بيكون الموضوع أسرع؟
1: حسب المعلومات الموثقة فإن عدد المسافرين الفلسطينيين في العام الواحد يصل إلى 2,000,000. إسرائيل تجني منهم ما يقارب 50 مليون دولار سنوياً، وتجني الأردن نحو 8 ملايين دولار. السلطة الفلسطينية في المقابل تجني مبالغ ترفض إسرائيل تحويل غالبيتها. أما المتحكم الأبرز في شكل تنقل الفلسطينيين وحقهم هو الاحتلال. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: مدونة هذه هي الظهيرة بقلم عروب صبح.
5: هناك مواقف تمر أمامي وتضع عقلي في حيرة من أمره. لماذا يسأل الناس أسئلة لا يمكن الإجابة عليها؟ أو الحقيقة أن إجاباتها واضحة ومتعبة بل وجارحة لمن يسألها. هناك أسئلة أجيبت تاريخيا ولكن الناس ما زالت تطرحها بشكل استنكاري. مثلا سؤال ما ذنبه؟ ما ذنبها؟ هذا سؤال تكرر 10,000 المرات على مدى السنوات أمام كاميرات العالم. يقف المكلومون بعد كل مذبحة، كلما قتلت إسرائيل طفل أو طفلة، كلما قتلت أما تحضر الطعام لصغارها أو أبا ذهب ليحضر خبزا ولم يعد، يسألون بعلو أصواتهم ما ذنبه؟ ما ذنبها؟ ما ذنبهم؟ هل بعد كل هذا الذبح اليومي الذي لم يتوقف منذ عام 1948 تسألون؟ هل يعتقد السائل أن هناك جواب مقنع؟ لماذا لا يقتنع الناس أنه ليس هناك جوابا أكثر إقناعا مما قالته جولدا مائير وما يقوله نتنياهو أو بن غفير أو سموتريتش؟ ثم ممن تنتظرون جوابا؟ من ضمير مقترفي الجريمة؟ من المتعاونين أم من المراقبين؟ سؤال متعب آخر، سؤال ليش عملت هيك؟ رجل خان حياته مع زوجة أحبته ودللته وأفنت عمرها معه، هل تتوقعين أنه سيكتب شعرا نبطيا يرثي به أيامكم الحلوة التي جعلته يتركك ليرتمي في أحضان فتاة بعمر أولاده؟ هل تتوقعين أنه سيكون صادقا أمينا إلى درجة أن يصف وضاعته وخسته ولؤمه بكلمات ومعاني تشفي جراحك المؤلمة؟ بالتأكيد أن لديه رواية، لكن السؤال مر وأي جواب سيكون أمر. أما السؤال الأصعب فهو كيف وصلنا إلى هنا أخلاقيا وفكريا؟ أن يقتل ويجوع بعضنا أمام بعض، أن تزهق أرواح الأطفال بالقنص والموت تحت الردم، ثم نجد أنفسنا في حرب ضروس ندافع عن مهرجان لتوزيع الجوائز أو حفلة عمرو دياب. عروب صبح.
0: حفنا من الثواني ونختتم هذه الظهيرة، في إخراجها كان زميل غيمي فيفيان، شكرا جزيلا غيمي. وفي الإعداد كانت معنا إشراق تومي، وفي التقديم كانت معكم وهيبة خداش. ابقوا معنا، سوف نعود للتذكير بالعناوين، عناوين النشرة على رأس الساعة.

0: مونتي كارلو الدولية وهيبة خداش.
1: الثانية بالتوقيت الفرنسي، ختام ظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. إيران تتصدر اليوم الثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة خطاب مرتقب للرئيس مسعود بازشكيان، ودونالد ترامب وسط المساعي الدبلوماسية لإبرام اتفاق يهدد بإبادة الجمهورية الإسلامية. إسرائيل تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بشأن غزة والضفة الغربية المحتلة. في بيروت افتتاح أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. روسيا تهاجم البنية التحتية للميناء في أوديسا، وحراك أمريكي روسي في الأمم المتحدة. وفي المغرب انتخابات برلمانية تهيمن عليها القضايا الاجتماعية، ومعارك في إقليم عفر الإثيوبي بين الجيش الفيدرالي وقوات إقليم تيغراي.

0: يعني حتى في اللوحة في الباك جراوند، في الخلفية بتاعت اللوحة، في مية وشجر. رسمت المنظر اللي أنا كنت بشوفه كل يوم وأنا بروح أقعد قدام مية، علشان يعني أعمل الوصلة دي، إنه أفكر نفسي إنه ده كان من الموقف ده ومن المكان ده، وإنه التاريخ بتاعنا مليان يعني بأحداث بتتكلم عن إزاي إحنا حرمنا من الأماكن
1: وازاي
0: الطبيعية.
1: وصلنا للي وصلنا له
0: بالظبط،
1: النهارده.
0: وإزاي وصلنا له بالظبط.
1: أنا بشكرك أمينة، بجد أمينة يحيى، شكرا جزيلا للقاء ده، وبتمنى إنك تيجي تعرضي هنا في باريس
0: شكرا جدا لك
1: قريبا.
0: يا سميرة، إن شاء الله أشوفك قريب ونتقابل، يا إما في باريس
1: بتمنى
0: يا إما
1: الحقيقة
0: في مصر.
1: إن شاء الله.
0: متشكرة قوي.
1: أنا اللي بشكرك، ميرسي جدا ليكي والمزيد من النجاح.

0: والإشارات مع عمرو دياب في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. دلوقتي موعدنا مع بي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع جو يونان صحفي وخبير السوشيال ميديا. أهلا وسهلا بيك جو.
1: أهلا بيك سميرة وبكل مستمعي برنامج هوا الأيام.
0: سعيدة أنك معانا النهاردة، خاصة أن احنا هنتكلم عن موضوع مهم في عالم السوشيال ميديا. لقينا دلوقتي كل وسائل الإعلام، أكبر وسائل الإعلام متواجدة على السوشيال ميديا. أنا عايزك تكلمني عن الحضور ده اللي أصبح قوي جدا، والحضور بيبقى مختلف عن القنوات المعتادة اللي احنا متعودين عليها، يعني حتى في برامج متخصصة عاملينها للسوشيال ميديا، مش كده؟
1: صح يا سميرة، اليوم قررنا نحكي بهذا الموضوع يلي بيفرجي إذا بدي كيف الوسائل الإعلام التقليدية صار لازم يكون عندها حضور على الوسائل الإعلام الرقمية لتقدر تستمر، وبالتالي تكون مش عم تضطر تسكر وعم تلحق العصر، وكمان تجذب لعند العنصر الشبابي وكمان بشكل خاص الإذاعة والتلفزيون. ومثل ما قلت يا سميرة، اليوم في برامج عم تنعمل لا تكون إذا بدك خاصة بالسوشيال ميديا، يعني بتفتح يمكن اليوم البيج هيدي الإذاعة بتلاقي أنه عندها برنامج مش موجود على الإذاعة، موجود بس على السوشيال ميديا، وهذا الشيء عم نشوفه كتير. هلأ لنبلش بس نفسر للناس هذا المفهوم.

0: وكيف اتطور عبر الزمن. اليوم كان أول فترة بس ظهرت فيها السوشيال ميديا، الإذاعة أو التلفزيون بيقدروا ما يكونوا عم إذا بدك يفوتوا على هذا العالم، لأنه كان بعد عندهم أهميتهم. ولكن مع الوقت صاروا كل الأجيال تستعمل هيدي الديجيتال بلاتفورمز مثل انستغرام، فيسبوك، تيك توك، صار عدم وجود هيدي الوسائل الإعلامية التقليدية على السوشيال ميديا يعتبر نقص، ويعتبر إذا بدك دعسة ناقصة، وبيخلي المحطة تبلش تتراجع لحد ما تختفي. وشفنا كتير إذاعات اليوم، راديويات اختفت بالعالم، كانت كتير مهمة. يعني إذا بنرجع 20 سنة لورا والإف، هذه الإذاعة كانت من أهم الإذاعات بوقتها، بس هلأ اختفت، لابل صارت شبه مختفية. أما الإذاعات الذكية والتيفيات الذكية هي اللي عرفت تلحق التطور. يعني على سبيل المثال، اللي قدرت تستفيد من البرنامج اللي عم ينعرض على التي في لتعمل منه شورت فورم فيديوز او حلقات قصيره تكبها على السوشيال ميديا. الاذاعه كمان اليوم صرنا نشوف كل الاذاعات صارت عم بيركبوا كاميرات باستوديوهاتهم ويفتحوا شيء اسمه ويب تي في ليكونوا افيلبل على الويب سايت، يعملوا ابلكيشن يسمعوها الناس اونلاين، يكونوا كمان موجودين على السوشيال ميديا. سو اليوم كثير مهم هيدي الحلقه يسمعوها اذا بدك مذيعين الاذاعات، الاذاعات بحد ذاتهم، وحتى اصحاب التلفزيونات، ليكونوا اليوم عم يقدروا يلحقوا التطور ويكونوا موجودين على هول البلاتفورمز.
1: منصات تابعه للقنوات دي او الاذاعات دي، ولكن ليها كمان هويه ساعات خاصه، بتقدم مضمون خاص بالسوشيال ميديا، يعني قراية وكتابة مختلفة زي ما بتقول علشان تخاطب الشباب أو الناس اللي هي بتحب السرعة. هنا كمان في فرق ما بين الغرب والبلاد العربية، هل في فرق كبير؟ يعني هل بالفعل هنا حسينا إنه البلاد العربية يمكن كمان في المجال ده سبق وقتها؟
0: إذا بدك اليوم البلاد العربية دغري تطورت ولحقت التطور. يعني اليوم على سبيل المثال، في كتير مذيعين أنا بتابعهم خلال هن بقلب الراديو، بيكونوا بالإذاعة جوا، بيفتحوا لايف على تيك توك، بيكونوا طالعين مباشر على تيك توك. فاليوم كمان هيدي الظاهرة عم تشوفها كتير على السوشيال ميديا، وخاصة بالإذاعات الكبيرة بالعالم العربي. يعني بطل في إذا بدك شيء إنه لأ، كنا قبل نسمع المذيع نتخيل كيف بيكون الاستوديو، نتخيل كيف بيكون الجو، لأ اليوم بخلال عصر السوشيال ميديا صرنا إذا بدك إكسكلوزيف فاس على قلب الاستوديو من خلال المنصات الرقمية. وكمان كذلك مع التيفيات، يعني اليوم التيفيات لتجذب الناس بتصور حلقتها، بتقول خلال الحلقة مثلا لتشوفوا مشاهد قصرية من الكواليس، عمولنا فولو مثلا على البيت تبعنا على السوشيال ميديا. سو عملوا إذا بدك هالكونكشن وهيدا اللينك إذا بدك، أو هيدا الجسر بين السوشيال ميديا والمنصة بطريقة ذكية. هيدا الشيء يلي عم يلحقوا حتى اليوم أنتو سميرة بإذاعة مونتي كارلو الدولية كتير عم تشتغلوا على موضوع السوشيال ميديا. نحن عم نشوف اليوم حلقة تنزل يوتيوب، ينزل منها مقاطع قصيرة على السوشيال ميديا اتسترا.
1: صحيح، بفضل الأب اللي موجود في بيروت كمان بيساعدنا كتير. بس ده بيخلينا نتكلم كمان على النظام أو الهيكل الجديد اللي بيبقى ضروري في الإذاعات أو وسائل الإعلام دي، لازم يستقبلوا طقم جديد متخصص بالسوشيال ميديا، لأن الصحفي حتى لو هو بيعرف يقدم برامج، لو بيعرف يقدم إن كانت إذاعية أو تلفزيونية، شغله ومهامه مختلف خالص عن حد بيقدم مضمون على السوشيال ميديا، صح ولا إيه؟ مش كلنا بنعرف نصور، مش كلنا بنعرف نعمل إيديتينج.
0: صحيح، مش اليوم، مش هيك اليوم. إذا بدك من 10 سنين لورا، 20 سنة لورا، كان كتير مهم أهم شيء يكون موجود بالإذاعة هو مثلا فريق التسويق. اليوم صار في عندي فريق التسويق وفريق التسويق الرقمي أو السوشيال ميديا ديبارتمنت. هيدا الفريق اليوم صار من كيف، اليوم ضروري يكون عندك حدا بالمحاسبة، ضروري يكون عندك حدا بالسوشيال ميديا اللي هو حيجيب لك شغل. يعني كمان من 10 سنين لورا كان يجي السبونسر أو الراعي يحط دعايته على الإذاعة، اليوم من بيقعد دعاية على الإذاعة وبيبيعها على السوشيال ميديا، بنقول لك احنا قد ايه عندنا فولورز على السوشيال ميديا. سو كمان صارت بتساعد إذا بدك بالبيع، وحتى صار شيء مهم اليوم ليكون عندك a good presence، ليه بدو يتابعوك، كيف بدو يعرفوا شو عندك برامج، كيف بتشوفوا البوستر تبع المذيعة. هيدا الشيء كمان كان عنده كتير إضافة. يعني في كتير بيقولوا انه اليوم انتهى عصر الإذاعة، هو اليوم عصر الإذاعة صار أقوى من عصر التلفزيون إذا بنحكي أرقام. يلي قوى عصر الإذاعة هو وجود السوشيال ميديا، لأن اليوم التي في فيك تشوف الصورة على التي في وتشوفيها على السوشيال ميديا، ولكن بالإذاعة ما حتشوف الصورة غير على السوشيال ميديا. هيدا الشيء اللي بحس حاله اليوم المتابع إنه أنا إذا عملت فولو لهيدا الإذاعة رح يكون عندي شيء زايد. وهون نرجع كمان نحكي عن الاستراتيجية اللي بيكونوا متابعينها، إنه الشورت فورم فيديوز، الفيديوهات القصيرة، ممكن حتى نشرات الأخبار اللي كانوا بيعملوها على الإذاعة صار بنعمل مثلها. هو ذاته فريق التحرير بيطلب رئيس التحرير إنه عملوا لي منا شورت فورم لنكبها على مواقع التواصل الاجتماعي، بيطلعوا مثلا بيحكوا توب 3 نيوز، أهم 3 أخبار. صار كل شيء أسرع. نحن على الإذاعة رح يسمعنا اللي عمره 20 و30 و40 و50، ولكن على السوشيال ميديا يلي اكيد اكيد رح يسمعنا هو عمره 20 و30، يلي ما بحب كثير يسمع نشرات طويله، سو خلينا نوصل له هول 3 نيوز. اهم شيء بهيدا الشورت فورم فيديوز بطبيعه الحال كبر طاقم العمل وصار في زياده تكاليف، ولكن عم نفوت هيدي التكاليف. وبدنا يعني كل الاذاعات اليوم يلي عم تضطر تسكر بسبب الاوضاع، طوروا مواقع التواصل الاجتماعي تبعكم وقومشوه بهذا الموضوع. وهذا الشيء حتى اللي عم شوفه بالبلدان الأوروبية، بتشوف اليوم الإذاعات، إذاعات كتيرة بفرنسا، إذاعات أجنبية بتعمل قصص مهضومة، بتنزل فوكس بوب على الأرض، بتعمل جيف اويز، بتربحوا الناس سفرة، عملنا كومنت على السوشيال ميديا، عملوا شير للبوست. دونك هيدا هي الاستراتيجية الذكية والسمارت.
1: أصبح في كمان يمكن أجواء ترويجية أكتر، يعني بتحس
0: صح.
1: حتى البرامج اللي هي إخبارية، الأخبار بقت تتعرض بطريقة مختلفة، أسرع، بطريقة مهضومة أكتر، في أفكار جديدة، أفكار مبتكرة علشان تجذب الجمهور، ومنهم كمان الجمهور الشباب أكتر. إزاي بيتم الاتفاق مع الصحفيين والناس المتخصصين بالسوشيال ميديا؟ هل النهاردة الصحفي لازم كمان يكون عنده مهارات في المجال ده، لازم يطور المهارات دي، ولا بيبقى فيه هنا طاقم متخصص علشان يدرب الصحفيين؟
0: اليوم بطبيعة الحال ما في انه اللي بيكون اختصاصه السوشيال ميديا بده يطلع يشتغل اذا بدك اوف كاميرا، بس اليوم لو تشتغلي اون كاميرا امام الكاميرا صار في اختصاص اليوم، كيف ريبورتر ديماج، ريبورتر اتسترا، صار في اليوم صحافه باختصاصه مواقع التواصل الاجتماعي. سو حتى كيف يحكي على الكاميرا، كيف يعمل ستوري تيلينج، كيف الفكره اللي بتاخذ معه 5 دقائق يعملها ب30 ثانيه، كيف يعمل الهوك، كيف يكون مهضوم قدام الكاميرا. يعني اليوم عم نشوف كثير فورميات انه بدل انا اليوم اطلع احكي عن فوائد الافوكا بطريقه كتير بايخه، ما اقول مثلا انا اعمل هوك انه بلشت من التايتل انه هيدي الافوكا بتعيشك 20 سنه زياده، عم بحكي شو ما كان. سو اليوم هيدي كمان بترجع للقصص التحريريه ولكن بالطريقه العصريه. وبدي لك شغله سميره، انه اليوم التلفزيونات ما حكينا عن الاذاعه، بس الشاشات التقليديه اليوم السوشيال ميديا وفرت عليها كتير، لانه البروجرام يلي انت كان بكلفك على التي في برودكشن 50 و60 و70 ألف دولار، اليوم صرت تعمليها على السوشيال ميديا بألف دولار، وصار بيجيب لك ريتش أكتر. لأن اليوم بهيدا العصر بطلنا عصر الديكور والإنتاج الكبير، صرنا عصر الشيء الناس بتحب تشوف شيء قريب لإلها، حتى باللبس يكون المذيع لابس شيء قريب لستيلها. كان قبل لا يطلع المذيع على التلفزيون لابس أناقته وياخدوك كمثال، حتى العصر الإنتاج صار أخف، وهيدا الشيء بيربح للتيفيات أكتر. وكمان اليوم مثلا بتطلع على التيفيات بفكره انه انا على التي في بدي اعمل برنامج بالسنه ثقافه اجمع العائله، بس عن كونتر بارتي بالمقابل بدي اعمل واحد على السوشيال ميديا يقدموه مثلا 2 هوستيه 2 هوست، 2 بريزنترز عمرهم بالعشرينات يكونوا لابسين كتير كول وقاعدين مثلا بوش بعض وعم يحكوا، وهذا بيكون بس اكسكلوزيفلي على السوشيال ميديا. للتابعي بكون عامله فولو على السوشيال ميديا. ولاحظ اليوم ان المنصات الذكيه صارت كل ما يطلع منصه جديده بصير افيلبل عليها، تيك توك، اكس، فيسبوك، انستغرام، ايفن سناب، كله صارت موجوده حتى على لينكدين،
1: وبيوفروا ساعات برامج خاصه يعني بالمنصات دي.
0: صح اكيد، ما هي هيدي صارت انه اليوم بنعمل برنامج بس ينزل على تيك توك، بس ينزل على كذا، او ايت سيجمنتس. اصلا في كتير تيفيات عندهم سيجمنت مثلا اسمها اكسكلوزيف سيجمنت، هي بسموها هيك. شو الفكره تبعها؟ انه بتشوفوا لقطات اكسكلوزيف بس لتشوفوهم بكونوا تابعيننا بس على تيك توك، لانه ما بتنزل على انستغرام. هي اللي بتخلي الناس تجيب لهم الفولورز على تيك توك. سو هي هون الاستراتيجيه بتختلف، هون التيفيات بقى تكون ذكيه وتجيب التيم الذكي لها.
1: بالفعل. وده بقى يخليني أسألك سؤال خاص ب يمكن صناعي المحتوى، لأن احنا بنتكلم أكتر عن الناس اللي عندهم الخبرة على السوشيال ميديا. إيه اللي يخلي حد دلوقتي عنده جمهور وبيعرف يتفاعل مع الناس بطريقة مباشرة يدخل لعبة الميديا التقليدي زي ما أنت قلت؟ الإنتاج دلوقتي أو ميزانية البرامج والإنتاج قلت، لأن دلوقتي ممكن أي حد يفتح برنامج على السوشيال ميديا. إيه اللي خليهم يسيبوا منصتهم ويروحوا ينضموا إلى شاشات معروفة وإذاعات، علما أنه كتير من الإذاعات والتلفزيونات بقوا يتقربوا من الناس دول والشباب دول صناعي المحتوى علشان يقدروا برضو بيستهدفوا طبعا الجمهور ده. إيه اللي يخلي شاب أو شابة شاطرين قوي عارفين لعبة السوشيال ميديا ينضموا إلى قناة أو إذاعة كبيرة؟
0: أهم شيء سميرة اليوم مش بس يكونوا بيعرفوا لعبة السوشيال ميديا، هم يكونوا بيعرفوا السوشيال ميديا والميديا التقليدية، لأنه في كتير أشخاص بينسوا القيم والمبادئ تبع الإعلام، بهمهم بس يكونوا شاطرين بالسوشيال ميديا. اليوم لتكون أنت قادر بدك تفوت وتنضم لهيدا إذا بدك الموجة، تكون أنت شاطر بالاثنين وتكون عن جد على باز. أنا على طول هيدا بنصحها من الأساس يكون شخص صحافي، عارف صحافي. يعني أنا اليوم بالإذاعات اللي اشتغلت معهم والتيفيات، أنا بعصر السوشيال ميديا بس كمان أنا على باس صحافي، بعرف القيم وبعرف التفاصيل. فاليوم الشيء اللي بخليكم تنضموا لهيدي تكون أول شيء عندكم هالشغلتين، بلس تكونوا عارفين اللي فاهمين لعبة الكونتنت كريشن، وتكونوا عارفين أنه الكونتنت اللي بكنزوه على السوشيال ميديا بيكون بيشبه التيفي. لأن يعني اليوم إذا أنت سمير حكيت شيء على الإذاعة وعلى السوشيال ميديا حكيت شيء تاني، لو بيقطع على السوشيال ميديا بده يكون بيشبهك انت وبيشبه الاذاعه اللي بتمثليها وبيحفظ قيمه. سو هذا شيء كتير مهم، على طول نرجع للاثكس بقيت ما تبقى
1: كله بيمشي. اخلاقيات المهنه قصدك؟
0: صح. وانا بدي انصحك انت سميره، عبالنا هيك نهار تعملنا نهار مره بالجمعه تطلع لايف على انستغرام او لايف على تيك توك.
1: يا ريت والله، بس ما بعرفش، انا بتكسف، بحس انه دول حاجتين مختلفتين. ما بعرفش،
0: جايالك قريبا باريس وهنفتح لايف.
1: ما بعرفش افتح لايف وكده اتكلم، تعرف نفسي اعمل زي المذيعين اللي بنشوفهم دول في مصر اللي بيحطوا المج ويقعدوا يتكلموا مع الناس ساعات. بتكسف قوي، بحس انه دوري ان انا اسلط الاضواء على الناس اللي بعزمها اللي عندهم حاجات يقولوها، مش انا افتح واتكلم كاني في الصالون بتاعي مع اصحابي. يعني مش عارفه، بتبقى صعبه. نفسي والله، بس
0: هنشتغل عليها. مين وايل بدي انصح كل
1: اللي رغم ان عندي حاجات كتيرة قوي اقولها، يعني انا ممكن متكلمة ومتحدثة.
0: هنعملها لما اجي باريس. بس مين وايل بدي انصح سميرة كل التيفيات والإذاعات يفوتوا على السوشيال ميديا، ينخرطوا بالسوشيال ميديا ليضموا جيل جديد لقلهم ليتبعون. وحتى انت سميرة والمستمعين عطول كونوا بي سوشيال واستخدموا السوشيال ميديا بطريقة ناضجة.
1: وانا بشكرك جو يونان على المواضيع الشيقة دي، وبتمنى لك دايما النجاح في شغلك. وبالفعل المسؤولية دي مسؤولية الإعلامي، ما بتضمها مع إبداع صانع المحتوى ومعرفة السوشيال ميديا الموضوع ممكن يبقى لطيف قوي ويخاطب الناس. شكرا جزيلا ليك جو يونان.
0: مرسي إلي سميرة، باي باي.
1: مرسي.

مادونا Bring Your Love. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفنا, شكرا ليك مازن خليل, شكرا لشاهيناز وأدم.

0: نقاش مونت كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونت كارلو الدولية. نقاش مونت كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6 مساء بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
0: سميرة والنبي،
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونت كارلو الدولية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل في يومها الثاني، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول من على منبر الأمم المتحدة إن إيران ضحية للإرهاب ولن تسمح باستخدام مضيق هرمز منطلقا للاعتداء، وذلك ردا على اتهام ترامب لها بالرعية للإرهاب العالمي. الرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع إيران بالجيدة والمثمرة ويبقي الخيار العسكري مطروحا. الرئيس ماكرون يدافع عن السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، ويعتبر المشهد في غزة يخجلنا جميعا. المغرب يقترع لبرلمان جديد في انتخابات تشريعية تهيمن عليها القضايا الاجتماعية. والاقتصاد العالمي يصمد في العام 2026 رغم الضبابية السائدة، تقول المنظمة العالمية للاقتصاد العالمي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. تتواصل اللقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي انطلقت أمس تستمر حتى 28 من هذا الشهر. ومن على منبر الأمم المتحدة استهل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان كلمته بالرد على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف إيران بالرعية للإرهاب العالمي. بيزيشكيان لم يتوانى في القول إن بلاده هي ضحية للإرهاب، وتعهد بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده حيال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده. أهم ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني في منبر الأمم المتحدة ترصده فيزة مصطفى.
3: أحقية إيران في الدفاع عن نفسها وانتقاد سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة أهم تمحورت حوله كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، مستهلا خطابه برفع صور ضحايا مدرسة بجنوب إيران أمام المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بيزيشكيان قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وصف الإيرانيين بالإرهابيين، بينما كانت الجمهورية الإسلامية ضحية للإرهاب. وأضاف أن الحرب فرضت على بلاده من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، كما انتقد ما وصفها بازدواجية المعايير، قائلا إن إسرائيل تمتلك الأسلحة النووية وتقتل الفلسطينيين بينما لا تفرض عليها العقوبات. وفي الملف النووي أكد الرئيس الإيراني أن برنامج بلاد هذه النووي مخصص لأغراض سلمية، وأن طهران ترفض احتكار هذا المجال من جانب عدد محدود من الدول. وقال أيضا إن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، كما شدد على التزام بلاده بمذكرة التفاهم مع الأمريكيين لإنهاء الحرب، ملقيا بالكرة في مرمى الدبلوماسية.
2: شكرا لك فايزة مصطفى. وفشلت المساعي الدبلوماسية إلى الآن في التوصل إلى اتفاق يضع حد للحرب التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالضربات على إيران وامتدت بعدها إلى الشرق الأوسط، وهي تركز بشكل أساسي حاليا على مضيق هرمز. وفي سياق اللقاءات التي تنعقد على هامش أعمال الجمعية الأمة للأمم المتحدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا عقد بين قادة أمريكيين وإيرانيين استمر 3 ساعات في نيويورك بالمثمر للغاية برعاية قطرية. مدير القسم السياسي في جريدة الشرق الأوسط القطرية طه حسين يكشف عن التحديات التي تواجه الوساطة القطرية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.
4: الوساطة القطرية حاضرة في لقاءات معالي رئيس الوزراء مع السيد عراقجي والمبعوث الأمريكي. أيضا كانت هناك لقاءات مباشرة بين طهران وواشنطن من خلال المبعوث الأمريكي ويتكوف. الوساطة القطرية أيضا هي مرحب بها من جانب المسؤولين الإيرانيين الذين ثمنوا هذه الجهود الإقليمية، فنحن نعرف التكلفة الكبيرة للحرب، وبالتالي التحركات القطرية هنا ليست مجرد وساطة بين طرفين، ولكن هي وساطة إقليمية من دول تأثرت بالحرب، وبالتالي هي أيضا مفاوضة من قبل دول الخليج والأطراف العربية محاولة الخروج بحل في هذه المواجهات المباشرة الإيرانية الأمريكية، وسط أيضا غموض في الموقف الإسرائيلي والتحركات العدائية من جانب نتنياهو ومن جانب الوفد الإسرائيلي في نيويورك ضد أي تحرك تقوم به الدول العربية أو دولة قطر لإنهاء هذه الحرب.
2: مدير القسم السياسي في جريدة الشرق القطرية طه حسين سألته زميلة فايزة مصطفى. أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 تتواصل وسط تحديات جمة حيال نتائج ملموسة تنتظرها شعوب العالم في خضم التجاذبات السياسية ومشكلات التمويل وأزمات الاقتصاد وكذا البيئة، كما يتحدث الدكتور هيثم أبو سعيد الأمين العام الدولي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
5: طبعا هناك مشكلة اليوم في الأداء الحاصل في الجمعية العمومية وفي بعض الأجهزة الأممية نتيجة هذه التجاذبات السياسية الحاصلة ونتيجة الأوضاع التي طرأت منذ 3 سنوات أقله حتى اليوم. لكن هذا لا يعني أنه قبلا كان الأمر سائدا بشكل طبيعي، لا، بدأ هذه المشكلة إذا أردت. ولذلك نحن كنا من المطالبين بإدخال الإصلاحات على الأمم المتحدة وعلى بعض الآليات الموجودة فيها، لأنه اليوم الأمم المتحدة بشكل عام هي تمثل إذا أردت منتدى عالمي لبلورة وإخراج الإيرادات السياسية للدول ولتبادل رؤية معينة أو متعددة مع باقي الدول التي هي أعضاء في هي العمومية وعددها 193. ولكن اليوم يبدو بأن هناك يعني المطلوب أشياء ملحة، تفعيل دورها ولإعادة الزخم الكبير الذي كانت تحظى به الاجتماعات.
2: استمعنا إلى الدكتور هيثم أبو سعيد الأمين العام الدولي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وكان متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. سوريا كانت حاضرة بقوة كذلك في الأمم المتحدة، حيث جدد الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع في كلمته التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك المواقع عام 1974 مع إسرائيل، وطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى حدود 8 من كانون الأول ديسمبر 2024. وفي أول تعليق لها نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودافع ماكرون عن حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين معتبرا أنه من غير المقبول التفرج على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة. وقف عند كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون في تقرير منى دويبية.
6: لم يكن خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد تجديد للموقف الفرنسي من الحرب في غزة، بل بدا وكأنه رسالة سياسية واضحة. لا يمكن الحديث عن السلام بينما تبقى المساعدات الإنسانية معطلة، ولا يمكن الدفاع عن أمن إسرائيل بتجاوز القانون الدولي. ماكرون أمام الأمم المتحدة تساءل عن مصداقية المجتمع الدولي إذا بقي مكتوف الأيدي أمام غزة، منتقدا ما وصفه بسلام لم يؤدي بحسبه إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية. اللافت أن الرئيس الفرنسي لم يفصل غزة عن الضفة الغربية، واعتبر أن الانتهاكات اليومية هناك والاستمرار في توسيع المستوطنات يقوضان عمليا فرص قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي حل الدولتين الذي تعتبره باريس أساسا لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. والرسالة الأوسع في خطابه كانت أن القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيا، لذلك تحدث عن خطر العودة إلى ما أسماه قانون الغاب، داعيا إلى التمسك بالأمم المتحدة والتعددية والقانون الدولي. الرئيس الفرنسي لا يضع غزة في خانة الأزمة الإنسانية فقط، بل يجعلها اختبارا لمصداقية النظام الدولي ولقدرة فرنسا على الدفاع عن حل الدولتين في مواجهة واقع ميداني يبتعد عنه يوما بعد يوم.
2: شكرا لك منى دويبي على هذه القراءة. وفي السياق، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارون خلال مؤتمر صحفي على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية المقررة في تشرين 2 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس الفلسطيني محمود عباس. فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في المغرب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمس سنوات، وتعد نسبة المشاركة في هذه الانتخابات خصوصا لدى الشباب من أبرز مؤشرات هذا الاقتراع. من العاصمة المغربية الرباط، جلال المخفي.
7: يتواصل توافد الناخبين المغاربة طيلة اليوم الأربعاء على صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية يقتصر التصويت فيها على مجلس النواب وحده عكس استحقاقات 2021. نسبة الإقبال حسب وزارة الداخلية المغربية عند منتصف النهار قاربت 12% من أصل نحو 16 مليون ناخب مسجل، وهي نسبة أقل بقليل من الانتخابات السابقة. وتسير العملية الانتخابية عموما بوتيرة هادئة ومحتشمة في الحواضر الكبرى كالرباط والدار البيضاء مقابل تدفق كثيف ومبكر للناخبين في أقل من الصحراء وأيضا في بعض المناطق القروية. وعلى مستوى سلامة الاقتراع، كشفت التقارير عن تسجيل 93 شكاية رسمية حتى الآن، تراوحت بين المخالفات الرقمية كفبركة الصور بالذكاء الاصطناعي ونشر ادعاءات زائفة للتشهير، فضلا عن رصد إعلانات سياسية مدفوعة على منصات أجنبية يحظرها القانون بموازاة شكاوى تقليدية همت استمالة الأصوات ومحاولة توجيه الناخبين. وفي الوقت الذي يتابع فيه أكثر من 3200 مراقب سير الاقتراع، يخيم هاجس عزوف الشباب على المشهد، إذ لا تتعدى نسبة المسجلين منهم في اللوائح 4%، مع غياب شبه تام لهم في صدارة القوائم الانتخابية رغم التحفيزات المالية للأحزاب. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى اليمن، هدد مستشار عسكري كبير في جماعة أنصار الله الحوثيين واشنطن بضرب كل مصالحها في المنطقة في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب. وعلى الأرض تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين على عدة جبهات. هذه التحديثات الأمنية تتابعينها فيزا مصطفى.
3: تدور المعارك في 6 محافظات واقعة على خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين. القوات الحكومية تحدثت عن إحراز تقدم في مواقع بمحافظة تعز وأسر عدد من مسلح الحوثيين والسيطرة على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية جنوب المحافظة، عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من مقاتلي الجماعة، إلى جانب استهداف عناصر آخرين بغارات في محافظة البيضاء ومدينة المخا. كما نفى الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية استهداف سجن تابع للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وحمل الجماعة مسؤولية سلامة الأسرى. في المقابل، اتهم الحوثيون مجدداً السعودية بشن نحو 20 غارة على مواقعهم في محافظتي الحديدة وتعز والجوف ومأرب، وأكدوا إسقاط طائرة استطلاع أثناء تحليقها في أجواء المخا. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج المشرفة على مضيق باب المندب، لا تزال المعارك محتدمة بين الطرفين وسط حديث عن سقوط خسائر، وتحاول الجماعة منذ أيام احتكام القبض على مرتفعات جبهة كهبوب بهدف تعزيز سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية المطلة على هذا الممر البحري الاستراتيجي.
2: شكرا لك فيزا مصطفى. وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا بعدما سيطر المتمردون في إقليم تيغراي في الشمال على مطار عاصمة ميكيلي ومطارين آخرين، ودخلوا إقليم عفر المجاور. ورغم تداعيات الحرب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، يبدو أن الاقتصاد العالمي أكثر صموداً مما كانت تتوقعه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منى دويبية.
6: رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، يبدو الاقتصاد العالمي أكثر صموداً مما كانت تتوقعه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التي رفعت توقعاتها للنمو العالمي في 2026 إلى 2.9% بزيادة 20 نقطة عن تقديراتها السابقة. لكن وراء هذا الرقم الإيجابي نسبياً تكمن صورة أكثر هشاشة. المنظمة تقول إن الاقتصاد العالمي تباطأ لكنه ظل صامداً بفضل إجراءات الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والسحب من المخزونات النفطية وزيادة الإمدادات من خارج الخليج، إلى جانب استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. غير أن هذه القدرة على امتصاص الصدمة ليست بلا حدود، فاستمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز وأي ارتفاع جديد في أسعار النفط والغاز يمكن أن يعيد إشعال التضخم، وتظهر الفوارق بوضوح داخل الاقتصادات الكبرى. الولايات المتحدة عند نمو متوقع يبلغ 2.2%، فيما تتوقع المنظمة 1% لمنظمة اليورو. والرسالة الأهم في التقرير هي أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز صدمة الحرب، وإنما نجح حتى الآن في امتصاصها.
2: شكرا لك منى دويبية. وكان في أبرز عناوين هذه النشرة: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول من على منبر الأمم المتحدة إن بلاده ضحية للإرهاب ولن تسمح باستخدام مضيق هرمز منطلقا للاعتداء، ردا على اتهام ترامب لها بالراعية للإرهاب العالمي. والمغرب يقترع برلمان جديد في انتخابات تشريعية تهيمن عليها القضايا الاجتماعية. أرحب بكم مجدداً مستمعينا الكرام، وبكل مستمعينا الذين انضموا إلينا في هذه الفترة الإخبارية المباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية إلى الرياضة مع الزميل صدام صديق. مرحبا صدام.
8: مرحبا صديق.
2: انطلاق مباريات كأس الخليج بمواجهة العراق وعمان.
8: نعم، في البطولة التي تستضيفها مدينة جدة الساحلية في السعودية نسخة 27، مباراة أولى قبل المواجهة الافتتاحية رسمية مساء بين أصحاب الأرض المنتخب السعودي ومنتخب الكويت حساب ذات المجموعة الأولى. العراق عمان، لقاء قوي بين الجانبين في نهايات شوطه الأول حقيقة الآن. مباراة دخلها المنتخب العراقي بقوة منذ البدايات على جبهة المنتخب العماني، وحقق الهدف الأول في أول 6 دقائق من تسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة لمحمد قاسم، مستفيدا من تحضير القائد ولاعب المنتخب العراقي المخضرم أيمن حسين. العراق بقيادة المدرب الأسترالي جرام أرنولد يقود الدفة الفنية لأسود الرافدين بعد المشاركة الاستثنائية في المونديال. من جهته المدرب المغربي طارق السكتاوي بطل كأس العرب رفقة أسود الأطلسي في قيادة الجهاز الفني بالنسبة إلى المنتخب العماني. العراق ثاني أكثر متواجدين بأربعة ألقاب، آخرها في 2023 مع لقبين لعمان ووصافة في 4 مناسبات. على ملعب الإنماء في جدة يلتقي مساء اليوم المنتخب السعودي بمنتخب الكويت، مباراة قوية ومرتقبة، لقاء يسبقه حفل افتتاحية مختصر. السعودية تستضيف البطولة المرة 5 وتدخل مواجهة 23 أمام الأزرق الكويتي من أجل فوز 6. بينما الكويت انتصرت في 10 مناسبات مع رصيد 10 ألقاب كأكثر متواجدين باللقب. السعودية تبحث عن لقب رابع في تاريخها وأول منذ 2003. محمد العويس حارس المنتخب السعودي قبل لقاء اليوم:
9: اولا المنتخب السعودي عنده اولويات، البطولات الرسميه اللي هي كاس اسيا وتصفيات كاس العالم، مشاركه في كاس العالم، بعد كذا دخلنا في غياب طويل شوي عن البطولات. اليوم كاس الخليج تعرف انت كلها دربيات خليجيه وتشكل لنا حافز نجهز فيه انفسنا ان ناخذ فيه هذه النسخه ان شاء الله. جهز فيها أنفسنا الكأس آسيا اللي مستضيفتنا المملكة العربية السعودية على أرضنا.
8: الكويت توجت بأول لقب على الإطلاق في البطولة في العام 1970 واحتفظت بلقبها في 3 دورات على التوالي، وحققت 7 من أول 10 بطولات وتسعى إلى لقبها الأول منذ 2010. لعب المنتخب الكويتي فهد الهاجري قبل مباراة اليوم:
10: يمكن المنتخب السعودي يملك عناصر كبيرة، يمكن يملك دوري كبير في السنوات الأخيرة، امتلاك عدد كبير من اللاعبين العالميين، وهذا ما أعطى انطباع قوي للدوري السعودي. لكن احنا كمنتخب الكويت علينا نقدم اللي علينا، علينا نقدم البطولة المثالية سواء امام اي منتخب. نكون كل الاحترام للمنتخب السعودي، لكن باذن الله المنتخب الكويتي قادر انه يتجاوز المنتخب السعودي وانه يقدم مباراة كبيرة باذن الله.
8: المجموعة الثانية مواجهة مرتقبة غدا بين حمل لقب البحرين وقطر، الإمارات في مواجهة اليمن. سمير،
2: وفي هذه النافذة الدولية أيضا 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية
8: انطلاقا من جولات الغد، التي من أبرزها مواجهة المنتخبين الألماني والهولندي لحساب المجموعة الثانية في المستوى الأول. ألمانيا بقيادة القدير يورغن كلوب في رحلة أولى مع المانشافت، هولندا بقيادة الإسباني تشابي ألونزو في ذات المجموعة، الصربية مع اليونان، وفي المجموعة الرابعة البرتغال بقيادة مدربها الجديد البرتغالي خورخي جيزوس يفتتح المشوار مع ويلز. المدرب صاحب 72 سنة لم يسلم الانتقادات بعد اختياره لقائد ونجم البرتغال كريستيانو رونالدو من بعض وسائل الإعلام البرتغالية، إلا أن لاعب المنتخب الشاب فابيو سيلفا أكد على أهمية صاحب 41 سنة وخبرته للاعبين الشبان.
11: من الرائع أن تتاح لي فرصة التعلم من كريستيانو رونالدو، إنه قدوة بالنسبة إلي وأنا معجب به منذ أن كنت صغيرا. لطالما حلمت بهذه الفرصة بأن أقضي وقتا معه سواء في التدريبات أو خلال المباريات. أتعلم منه وأحاول أن أتطور، وهذا هو هدفي. نحن نعرف قيمته وأنا هنا لأتعلم، وفخور بوجودي إلى جانبه.
8: رونالدو الذي ظهر بلوك جديد شاب على البرتغال أكد من جهته على أن مدربه السابق في النصر السعودي هو الاختيار الأمثل للمنتخب البرتغالي في الوقت الحالي. في ذات المجموعة لقاء مرتقب بين النرويج والدنمارك غدا.
2: شكرا لك صدام صديق على أخبار الرياضة، وإلى اللقاء. إلى النشرة الثقافية معك زميلة لينا محمود. مرحبا لينا.
12: مرحبا سميرة، وأبدأ هذه النشرة الثقافية باستعداد مهرجان ريف السينمائي استعداده إطلاق دورته 9 في شمال لبنان، وذلك تحت شعار الأرض وأهلها. وتعد هذه التظاهرة منصة ثقافية وبيئية تجمع المجتمعات المحلية لنقاش التحديات الثقافية والبيئية في آن واحد في الريف اللبناني، وذلك من خلال السينما والفنون. ومن أبرز فعاليات هذه الدورة عرض أفلام وثائقية قصيرة، من بينها أفلام تغوص في موضوع التنوع البيئي، ويقيم المهرجان بالتوازي مع عروضه السينمائية ندوة حول أنهر عكار وسبل حماية مواردها الطبيعية. كما يخصص المهرجان حفلا تكريميا للناشطة البيئية الراحلة منى خليل التي كرست حياتها للدفاع عن السلاحف البحرية في سور في جنوب لبنان.

إذن إلى طرابلس الغرب لنا الآن وإلى مهرجانها المسرحي. تتواصل في العاصمة الليبية طرابلس النسخة الخامسة من أيام طرابلس المسرحية والتي ينظمها المركز القومي للمسرح التابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، وتحمل الدورة اسم الفنان علي الخمسي تكريما لمسيرته وإسهاماته في الفن الرابعة الليبي، كما أنها تستضيف المسرح القومي السوري كضيف شرف، وتتضمن فعاليات العام إلى جانب العروض المسرحية تنظيم ندوات منها الفجوة بين المسرح والجمهور وأسباب العزوف، وأيضا تنظم ورش عمل منها ورشة حول التمثيل بعنوان كيف نفهم المعنى لنعيش اللحظة. ومن العروض المقدمة عمل توليب للمسرح الوطني بمصراتة، والعسل والمر والشركة لفرقة المسرح الوطني بطرابلس من إخراج عمر هندر.

0: ولنختم من النشرة الثقافية بخبر سينمائي.
1: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن مهرجان الدوحة السينمائي سيفتتح فعالياته بفيلم المخرجة اليمنية سارة إسحاق المحطة، وهو فيلم تدور أحداثه داخل محطة وقود مخصصة للنساء في اليمن. بالطبع هذه المحطة هي رمزية تجتمع فيها النساء لتبادل الأحاديث والتقاط الأنفاس بعيدا عن الواقع الدامي. السيناريو يعود إلى سارة إسحاق ونادية عليوات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم حصد 5 جوائز في قسم فاينل كات في موسترا دو فينيس، وكان ذلك عام 2025.

0: في فقرة من قاعات التحرير أسعد باستضافة الإعلامية السودانية الأستاذة رشيدة شمس الدين. مرحبا بك زميلتي الأستاذة رشيدة في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية، وشكرا جزيلا للاستضافة.
0: أهلا بك. اليوم في فقرة من قاعة التحرير نسلط الضوء على الوضع الإنساني في السودان، حيث حذرت منسقية النازحين من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين في عدد من مناطق البلاد، مؤكدة أن عدد النازحين لا يقل عن 19 مليون شخص وسط نقص حاد في المساعدات الدولية. بداية، الإعلامية رشيدة شمس الدين، كيف يبدو الوضع الإنساني في السودان خاصة في المخيمات ولدى النازحين في دول الاستقبال؟ نعم،
1: في الحقيقة سيدتي الكريمة، ومن اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، ولا يومنا هذا يعاني المواطن السوداني من معاناة كبيرة جدا ومن مأساة حقيقية أصبحت هي المأساة الأولى الإنسانية في على مستوى العالم. بعد هروب السودانيين جراء الهجمات الوحشية التي والحرب التي طالت البلاد، توزعوا ونزحوا داخليا وخارجيا. هناك كثير من الجهات أو المعسكرات مثلا في المناطق الحدودية مع الدول الجوار، زي ما بنشوف في تشاد وفي جنوب السودان، في دي أكثر المناطق، وكذلك بيوغندا وكينيا، دي الدول فيها معسكرات فيها نازحين سودانيين نزحوا من جراء الحرب. الأمم المتحدة كانت أعلنت عن مساعدات إنسانية للسودان، وكذلك طالبت من الدول الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه المنح والمساعدات الإنسانية للسودان والسودانيين. في الحقيقة صعوبة الوضع الأمني أيضا يؤثر في وصول المساعدات الإنسانية. رأينا هجمات على وحدات التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، فده كله بيعقد من وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين المحتاجين فعلا لهذه المساعدات، لأن الوضع الصحي والوضع الاقتصادي يعني منهار تماما. يعني الآن قلال أسعار بعد أن وقفت الحرب في غالبية المدن السودانية يطحن السودانيين من دائم لم يمد بالحرب بكل أسف مات بالجوع والمرض.
0: صحيح. الأستاذة رشيدة شمس الدين، أذكر أنك إعلامية سودانية ومواكبة للوضع في السودان من بداية هذه الحرب وعلى أثير مونتي كارلو الدولية، هل من استجابة لدعوات لإنهاء الحرب في السودان؟ نعم.
1: والله يا سيدتي، يعني الحرب في السودان الآن دخلت في عام الرابع بكل أسف، يعني الملاحظ والمشاهد يعني يعرف أنه الحرب الآن وقفت في كثير من الأقاليم في السودان، ولكن مثلا منطقة دارفور ومنطقة جنوب كردفان اللي هي أصلا منطقة دارفور مشتعلة من قبل هذه الحرب، ومع الحرب زادت اشتعالا، يعني للآن هي نعتبرها منطقة حرب. ولكن يعني الدعوات للحرب لوقف الحرب عفوا كانت من عدة جهات، وكانت من عدة يعني اتفاقات وكذلك معاهدات لوقف الحرب وكذلك، لكن لم تنجح بشكل كامل، وليس هنالك منتصر في هذه الحرب. يعني الجميع خاسر كما نقول، يعني وأولهم المواطن السوداني الذي دفع كلفة الحرب من أمنه وأمانه وحياته أيضا. يعني
0: نعم، بالحديث عن الوضع النازحين والوضع المأساوي، المساعدات الإنسانية تقول المنظمات الدولية لا تكفي لتلبية احتياجات النازحين خاصة في دارفور وكردفان. ما هو نداء اليوم الإعلامية والمرأة السودانية؟
1: المرأة السودانية أثبتت بجدارة أنها يعني تحملت هذه المسؤولية، بعد أن صارت هي الأم والأب، والآن هي التي تعول الأسر، كثير من الأسر بعد أن فقدت الزوج والعائلة. صحيح. الأساسي للأسرة. فيعني أكيد الحريب شوهت يعني وأثرت ودمرت كثير من الأسر السودانية، ولكن نتمنى أن تعود الحياة بعد بعد الحرب، ونتمنى أن نستطيع أن ترميم هذه الجروح المعنوية والمادية ليكون المواطن السوداني في نعيم أفضل مما كان من أول قبل الحرب إن شاء الله.
0: الإعلامية السودانية الأستاذة رشيدة شمس الدين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا سيدتي الكريمة، وشكرا للاستضافة مرة أخرى.
0: تحياتي، إلى اللقاء، شكرا.
2: سميرة والنبي.
0: 5:30 مساء بتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول من على منبر الأمم المتحدة إن إيران ضحية للإرهاب ولن تسمح باستخدام مضيق هرمز منطلقة للاعتداء، ردا على اتهام ترامب لها بالرعية للإرهاب العالمي. ترامب يصف المحادثات مع إيران الجانبية بالجيدة والمثمرة ويبقي الخيار العسكري مطروحا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدافع عن السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، ويعتبر المشهد في غزة يخجلنا جميعا. المغرب يقترع لبرلمان جديد في انتخابات تشريعية تهيمن عليها القضايا الاجتماعية. مخاوف من حرب في إثيوبيا بعد سيطرة متمردي تيغراي على مطار الإقليم ومعارك في عفر. والاقتصاد العالمي يصمد في العام 2026 بحسب المنظمة العالمية للاقتصاد.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

الرئيس ماكرون في الأمم المتحدة يوجه رسالة قوية بشأن غزة: المشهد في غزة يخجلنا جميعا، عنوان عريض لنقاش هذا المساء، حيث دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منبر الأمم المتحدة عن حل الدولة

0: الحرب أو النقاش مش بالصواريخ، بالرقائق.
1: لكن هذا في ملك الولايات المتحدة الأمريكية الرقائق.
2: لا رقائق
0: الرقائق
2: المادة
0: الأولى عن
1: الخام لصناعتها. نعم، لكن تكنولوجيا الرقائق،
0: الصين
1: تكنولوجيا الرقائق.
0: الصين الآن
1: ترامب بدأ منذ أشهر يمنع تصدير بعض الرقائق إلى ترامب إلى الصين، لأنه يعرف جيدا أن استعماله في الذكاء الاصطناعي إلى آخره سوف يؤدي بالصين حتما إلى أن تتجاوز الولايات المتحدة من المستقبل. أعتقد أنا كيفما كان الحال تكنولوجيا الصين تذهب بسرعة بكل تأكيد، لكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية خطوات أمام الصين، وهذا مسألة يقررها كل المراقبون في على مستوى التقدم. لكن عندما بقت الأشياء على كما هي عليه أكيد بأن في 10 سنوات أو 15 سنة سوف تتفوق الصين. يبقى على أن بين الطرفين، الصين في حاجة إلى السوق الأمريكية كيفما كان الحال إلى حدود اليوم، ورجل الاقتصاد يعرف هذا جيدا. أكبر سوق بالنسبة للصين هي السوق الأمريكي، وتبقى السوق الأمريكية سوق. لهذا عندما يستيقظ ترامب ويقول أفرض رسوم على هذا وذاك إلى آخره، يعرف جيدا على أن الجميع في حاجة إلى السوق الأمريكي، نظرا للقدرة الشرائية في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا كذلك للديموغرافيا الأمريكية التي تقتضي وتشتري كثيرا. إذن كيفما كان الحال، الاقتصاد الصيني في حاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى الاقتصاد الصيني.
0: ومن سيدفع الثمن؟
2: من سيدفع الثمن؟ عدنا إلى كتاب ألان بيرفيت، عندما تستيقظ الصين فإن العالم سيرتعش. خلاص بدأت،
3: أعتقد لا لن ترتعش. اليوم الذي يرتعش، أعتقد اليوم أي أحد يهتز في العالم يرتعش العالم كله، أنه اليوم نحن على فوة بركان. أعتقد أن اليوم إن إذا رأينا رسالة مان في 1907 وكيف وصف عمليا تلبد الغيوم قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أعتقد نحن نمشي بنفس الغطاء. اليوم هل نذهب إلى حرب أم لم نذهب إلى حرب، هذا شيء آخر، ولكن كأنما نقرأ التاريخ مرة أخرى.
2: التاريخ
3: يعيد نفسه، وبالتالي هو ماجيك ماونتن، الكتاب اسمه ماجيك ماونتن، وأعتقد أنه يجب على الجميع قراءته، لأنه اليوم نشره كأنما رأنا فيه ما بين 1892 لل 1907، وبالتالي التاريخ يعيد نفسه كل 100 عام. ولكن اليوم الصين، حتى لو الصين لو ليس من مصلحة اليوم أن تكون هي من تتسيد العالم، اليوم لا تريد أن الصين هي أن تحمل كرة العالم. اليوم الولايات المتحدة حملت كرة العالم، وبدأنا نرى أن كيف بدأت الصين تحرك أصابعها من كرة العالم. الصين لا تريد. اليوم أغلب دول البريكس هو تطلب من الصين القيادة، الصين لا تريد. تطلب من الصين أن تضع الإيوان وتضع موضع التنفيذ، الصين لا تريد. لا تريد تحمل هذه الكرة السورية، الصين لا تريد اليوم الدخول باستدانة الدول التي تطلب منها عمليا الديون مرتفعة، عفوا من الدول التي تطلب منها ديون. الصين لا تريد هذا، تريد هي عمليا هي ترى العالم وجهة نظرتها الأخرى. ولكن دعني أرجع خطوة إلى الوراء. اليوم تكلمتم في بداية الحلقة عن الولايات المتحدة والصين وروسيا. أعتقد روسيا هي دولة نووية قوية، هناك ضعف من ترامب على على على على على روسيا. لا أعلم ما سبب هذا الضعف، ولكن هناك واضح أن هناك ضعف، ولكن ليس بلوك ثالث. صحيح أن أوروبا، كنا نتكلم قبل أسبوعين كنا قلنا أن أوروبا انتهت، ولكن
1: أنا لم أقل هذا.
3: لا أنا
2: كنا
3: شخصيا كل قبل أسبوعين أن أوروبا عمليا بدأت تنتهي، ولكن تقارب كندا من أوروبا نعم هذا عمليا مؤشر جدي جدا يهدد الصين والولايات المتحدة نفسها، لأن في هناك الكثير من الدول داخل بريكس، هناك البرازيل، هناك كثير من الدول لا تريد أن تكون دول تابعة للصين والولايات المتحدة الأمريكية. واليوم أوروبا تضع نفسها عمليا كشريك وموثوق لا تريد السيطرة على العالم، هي عمليا تريد أن تكون هناك بلوك معين ذات شراكة، ذات علاقات تجارية علاقات تجارية سياسية واضحة، تبحث عن الأوردر الانترناسيونال أو على هو النظام العالمي. هناك الكثير من الدول تريد هذا الوضع،
1: وهناك أسباب داخلية للصين لا تدفعه إلى الهيمنة. الصين كيفما كان الحال لازلت هناك مشاكل داخلية فيما يخص البيب الفردي، يعني في لا أعرف بالعربية الدخل ناتج الدخل الفردي في في في الصين نزل بعيد كل البعد عن ناتج الدخل الفردي في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يريد أن يصل إليه الصين قبل أن يتوجه إلى العالم. يجب أن يصل بالصينيون إلى مستوى عيش الصينيون.
3: أصبح ورا ظهرنا كمان. لماذا هناك مشكلة في الصين بدأنا نشهدها اليوم؟

0: ما هو البيب ديال الفردي اللي في الصين اليوم؟
1: لا أعرف برقم بالزاد، ولكن
0: بعيد بعيد جدا كل البعض. لا أعرف بالضبط، لكن أعرف بعيد.
1: المشكلة في الصين اليوم هي الطلب الداخلي. اليوم أنا بنتكلم عن القدرة الشرائية، هي عمليا ما حدث في الصين، ولكن فقط بين هلالين ما حدث بالصين. ما هي المشكلة الحقيقية التي وجدت بالصين؟ كانت الطبقة الوسطى ارتفعت بالصين بشكل كبير. كان هناك عمليا الصين كان يملك هناك 29% من الثروة الصينية هي عمليا في قطاع العقارات. كان المواطن الصيني يعمل ويستثمر في قطاع العقارات، وكانت تدر عليه عوائد. هذه العوائد كان عمليا يفرض أو يصرف على الرفاهية في هذا الصيني. ضرب القطاع العقاري الصيني إلى اليوم لا تزال هو في انخفاض مستمر، أدى إلى ضرب العوائد إلى هذه الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى كانت تعتمد بشكل كبير على الطبابة والتعليم والصحة بشكل كبير على هذه العوائد. اليوم الحكومة الصينية تقدم الطبابة ولكن بشكل المينيموم، ليس كما نفرضه هنا في أوروبا. المشكلة برزت في الصين أن أغلب هذه المواطنين الطبقة الوسطى اللي هي كبيرة جدا تحولت من الاستهلاك

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور محمد خير العجة لفتح ملف لماذا يسمى الجهاز الهضمي أحياناً الدماغ الثاني؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر. كافي شو حنان عبدالله عاطف علي صالح.

0: عودة لبرنامج كافي شو، نحيي كل المستمعين، نحيي أيضا أولئك الذين يتابعون في إعادة عند العاشرة مساء بتوقيت باريس، وإلى فقرات ومعيد هذا اليوم حنان.
1: صباح الخير عاطف، صباح الخير عبد المنعم والأصدقاء ومستمعين هذا الصباح ومن تواصل معنا عبر رقمنا واتساب. غادة عبد العال في مدونتها بعد لحظات، مش غادة عبد العالي، عاطف
0: عروب صبح في مدونة اليوم بعد أخبار.
1: شكلي عندي الورقة الغلط يا زملاء.
0: وسنتوقف أيضا مع صحة النفسية، وسنتحدث عن هذه الضغوط المحيطة بالشخص مع الكوتش يونس المصري.
1: بالإضافة لكوتشينج عاطف، سنذهب بكم إلى فن الحلويات من مدينة صور اللبنانية وإلى هذا العالم الجميل رفقة الشيف كريم برجي، شيف اللي معروف إن كان على مستوى الإذاعات والتلفزيونات العربية، ضيف مونتي كارلو اليوم.
0: وسنسافر مع مهرجان الراب الذي سيقام الذي سيقام هنا في مسرح الأولمبية، هو مسرح أشهر المسارح العالمية في باريس، وسينضم إلينا شاب فضيل أحد أبرز نجوم الراي في العالم، سيكون ضيف استديوهات مونتي كارلو الدولية.

0: وأنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية. وصلنا لمدونة اليوم مع الروب صبح، واليوم بعنوان الأسئلة المرة.
1: هناك مواقف تمر أمامي وتضع عقلي في حيرة من أمره. لماذا يسأل الناس أسئلة لا يمكن الإجابة عليها؟ أو الحقيقة أن إجاباتها واضحة ومتعبة بل وجارحة لمن يسألها. هناك أسئلة أجيبت تاريخيا ولكن الناس ما زالت تطرحها بشكل استنكاري. مثلا سؤال ما ذنبه؟ ما ذنبها؟ هذا سؤال تكرر عشرات آلاف المرات على مدى السنوات. أمام كاميرات العالم يقف المكلومون بعد كل مذبحة، كلما قتلت إسرائيل طفل أو طفلة، كلما قتلت أما تحضر الطعام لصغارها، أو أبا ذهب ليحضر خبزا ولم يعد. يسألون بعلو أصواتهم ما ذنبه؟ ما ذنبها؟ ما ذنبهم؟ هل بعد كل هذا الذبح اليومي الذي لم يتوقف منذ عام 1948 تسألون؟ هل يعتقد السائل أن هناك جواب مقنع؟ لماذا لا يقتنع الناس أنه ليس هناك جوابا أكثر إقناعا مما قالته جولدا مائير وما يقوله نتنياهو أو بن غفير أو سموتريتش؟ ثم ممن تنتظرون جوابا؟ من ضمير مقترفي الجريمة؟ من المتعاونين؟ أم من المراقبين؟ سؤال متعب آخر، سؤال ليش عملت هيك؟ رجل خان حياته مع زوجة أحبته ودللته وأفنت عمرها معه، هل تتوقعين أنه سيكتب شعرا نبطيا يرثي به أيامكم الحلوة التي جعلته يتركك ليرتمي في أحضان فتاة بعمر أولاده؟ هل تتوقعين أنه سيكون صادقا أمينا إلى درجة أن يصف وضاعته وخسته ولؤمه بكلمات ومعاني تشفي جراحك المؤلمة؟ بالتأكيد أن لديه رواية، لكن السؤال مر وأي جواب سيكون أمر. أما السؤال الأصعب فهو كيف وصلنا إلى هنا أخلاقيا وفكريا؟ أن يقتل ويجوع بعضنا أمام بعض، أن تزهق أرواح الأطفال بالقنص والموت تحت الردم، ثم نجد أنفسنا في حرب ضروس ندافع عن مهرجان لتوزيع الجوائز أو حفلة عمرو دياب. عروب صبح.

0: والمغرب يقترع لبرلمان جديد عاطف في انتخابات اليوم تهيمن عليها القضايا الاجتماعية، القدرة الشرائية، البطالة والتفاوتات الاجتماعية وسط تراجع تأثير الأحزاب السياسية. إذن اليوم مساء وابتداء بالأحرى من يوم غد سنرى الوجه الجديد للحزب الذي سيتم من خلاله، من خلال سلطات الملك، اختيار عاطف رئيس الحكومة الجديد، أو ربما رئيسة حكومة، لما لا؟
1: لما لا؟ هذا هو السؤال، طالما أنه شعارات المرفوعة هي القضايا الاجتماعية، قضايا الشباب والمرأة والقوة الشرائية، وأيضا الفارغة الاجتماعية التي توجد في المغرب، والاستماع أهم ما في الأمر، حنا استماع لجيل زيد. وكانت هناك ندوات لحقوق الإنسان، ندوات منظمة من جانب الجهات الرسمية المغربية للاستماع لصوت الشباب. إذن هذه أول تجربة لانتخابات برلمانية في العالم العربي. شعار هذه الانتخابات القضايا الاجتماعية، وهذا هو التحدي، وهذه هي النقلة الجميلة في الانتخابات. إذن نحيي كل المستمعين، وأكيد سنعود لهذا الموضوع بعد أن تصدر النتائج النهائية.
0: نعم، وننتظر أيضا رأي مستمعينا في هذا الإطار، خصوصا في الدول التي يتم انتخاب، يعني تتمر فيها الانتخابات بهذا الشكل، أو عندها ربما برنامج سياسي على نفس الطريقة. أصدقاء، يمكن أيضا أن تعلقوا على الموضوع من خلال رقمنا واتساب 00 33 61 15 28 2 و 8.

0: كوتشينج. ضغوط ضغوط ضغوط من كل اتجاه في هذه الحياة العصرية، وهناك أنواع كثيرة من الضغوطات المحيطة بنا. سعداء أن ينضم إلينا الكوتش يونس المصري من القاهرة لكي نناقش ونجد حلول أيضا عاجلة لكل من يستمع إلينا الآن. صباح الخير أستاذ يونس. أستاذ يونس المصري ربما يلتحق بنا. صباح الخير أستاذ يونس.
1: صباح الخير، صباح الجمال أستاذ عاطف.
0: يعني سعداء بك في هذا الوقت الضاغط، حياة ضاغطة، هناك شكوى مستمرة وكل محيط بنا غير مطمئن، ونحن نتحدث دائما عن الصحة النفسية وحماية النفس. ما هي أهمية الصحة النفسية في حياة الإنسان، العلاقة بين الصحة النفسية وجودة الحياة والعديد من الأسئلة؟ لكن ياريت نتعرف على أشكال أو نوع الضغوط المستجدة والجديدة في الحياة العصرية اليوم.
1: الضغوط كتيرة جدا، كل إنسان بيتعرض لضغوط في الحياة.
0: نعم.
1: ما في إنسان إلا ويتعرض للضغوط، لذلك بس لكن الاستجابة للضغوط دي بتختلف من شخص الآخر.
0: جميل.
1: لأن تأثير الضغوط ده حسب نمط الشخصية، نوع البيئة، الوسط الاجتماعي الذي يتحرك فيه ويؤثر في تشكيل شخصية البني آدم، تحديد أسلوب التعامل مع الحدث أو الضغط. أنت بتشوف الحدث ده بتنظر له إيه هي الحيل الدفاعية التي النفسية اللي أنت بتتمتع بيها وقدرتك على المواءمة. علشان كده الناس مش بيضطروا ان هم يشتروا الحاجات بحسب وجهة نظرهم، لكنهم علشان قدرتهم على التعامل معها واحتياجهم اليها. علشان كده اذا حصل التوازن الصحيح بين الماديات والمعنويات لم تتدهور حالة الصحة النفسية ابدا. الصحة النفسية هي اساس التوازن البشري، وعلشان كده بتقدر من خلالها لما يكون في بني ادمين متوازنين نفسيا يقدروا ينتجوا اكتر. هي ليست مجرد رفاهية، هي ضرورة لحياة سليمة في مواجهة ضغوط الحياة المتصاعدة. علشان كده انت دايما حتى في الضغوط النفسية ممكن كلمة من شخص تؤثر وتضغط نفسيا عليك، ممكن تصرف، سلوك وما إلى ذلك. الكاتب الكبير والأديب ليو تولستوي بيقول عندما يخونوك فكأنما قطعوا ذراعيك، تستطيع مسامحتهم ولكنك لا تستطيع عناقهم.
0: جميل.
1: هنا بينظر للضغوط انه اشخاص معينين عملوا عليك ضغوط معينة، حصل شيء اساءة ليك تعرضت ليها من شخص او من اشخاص اخرين. فلما بيحصل ده فانت ممكن بعد كده يحصل تراجع. عشان كده حتى نسبة القرب والبعد مع الاشخاص بمجرد الأذى النفسي والقدرة على الاستجابة أو الإيجابية. أنت دايما تقعد مع شخص ممكن يحسسك أن الدنيا دي أجمل ما يكون، وعلشان كده بينقل لك السعادة والراحة النفسية والاطمئنان. في واحد ممكن يضايقك بكلمة، يقعد يتكلم معك في مشاكل شخصية تخصه هو أو يكلمك في العالم. يعني أنت دايما حتى تعرضك، علشان كده نحن دايما بننصح أنك أنت ما تتعرضش للأخبار السلبية والسيئة. اعرف ايه اللي بيحصل في العالم، لكن ما تقعدش تحلل وتفسر وتبحث عن محللين سياسيين ومحللين اقتصاديين وما الى ذلك يفسروا لك انهيارات البورصة، ارتفاع الدولار، ارتفاع اليورو، انخفاض المستوى المعيشة مش عارف فين، مضيق هرمز وما حدث فيه. كل هذه الاشياء انت ممكن تعرفها على من قبيل معلومة تتحصن بها ذاتك، لكن ليست بالضرورة ان تكون سبب في هشاشتك النفسية وتغير مزاجك وحصول عدم توازن في قدرتك على التكيف مع الأشياء. تلاقيه دايما شخص مهموم. علشان كده الإنسان يوصل مرحلة يقول لك ليس السرطان هو الأكثر سبب للموت، وليس الحوادث، وليس كذا وليس كذا، ولكنها الضغوط. الضغوط هي رقم واحد التي تقضي على البشر، تقضي على حياة البشر.
0: نعم.
1: طيب. وتجعل الإنسان يعيش في حالة سلبية. تفضل زلال.
0: يعني أبرز الضغوط اللي يواجهها الإنسان، يعني ما ذكرته أن ابتعد عن ملاحقة الأخبار والغوص في هذه الأخبار ونصبح جزء منها، فقط علينا أن نأخذ هذه الأخبار كمعلومات سريعة وعابر، يعني ارتفاع الدولار، ارتفاع البورصة، وارتفاع المعيشة بيرفع الضغط أيضا ويؤدي لجلطات.
1: مظبوط بالضبط. لذلك انت ممكن تلاقي واحد مجرد ما بيسمع خبر تلاقي وقع من طوله. طب ايه اللي حصل؟ حصل له جلطه.
0: نعم.
1: انهيار
0: للاسف،
1: لان هو لم يستوعب ولم يكن بالقدر الكافي على استيعاب هذا الخبر.
0: طيب.
1: وقدرته على ان الخبر ده اصبح بالنسبه له نهايه الحياه، خلاص انا حصل مشكله في العمل وحصل يعني شيء معين ادى الى فقد وظيفته، هنا كان الحياه بالنسبه له انهارت. كم من ناس يعني حصل لهم حاجة زي كده وخسارة مادية أو ما إلى ذلك وبدأوا من جديد وأصبحوا أفضل مما كانوا، بل بالعكس كانت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخسارة دي والشيء السيء اللي شايفه في التوقيت ده هو السبب والدافع الرئيسي للوصول لمرحلة معينة ومرحلة متقدمة أفضل حالة من اللي أنت كنت عليها. انت ممكن يكون الشغل ده ليس لا يقدر قيمتك الموجود فيها ومع ذلك يتم طرده، وبعد كده سبحان الله تجد الانسان ده يصل لمرحلة متقدمة في عمل اخر، يفتح مشروع، يبقى كذا كذا كذا كذا. علشان كده دايما انت لا تنظر الى الاشياء بانها نهاية العالم، الاشياء السيئة او السلبية او الاخبار السلبية. طب احنا بنحافظ على على على على على, على, على صحتنا النفسية ازاي؟ قال لك من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن ادارة التوتر، تنظيم الأوقات، الاعتراف بالقدرات، طلب الدعم النفسي من الآخرين الأقربين المحبين الودودين الناس الكويسة اللي حواليك، خلق حالة من التوازن بين متطلبات الحياة والقدرات الذاتية لتجنب الأعراض المرضية. انت لازم يكون عندك علشان تحس انك انت عندك صحة نفسية جيدة وتعرف انت ازاي عندك صحة نفسية ولا ما عندكش صحة نفسية جيدة، الوعي العاطفي، القدرة على انك تفهم مشاعر وتعبر عنها وتديرها بطريقة سليمة مريحة، ما تنفعلش لسبب تافه أو سبب لا يستحق أنك أنت تنفعل، ما تغضبش من بني آدم أنت هو لا يملك في أمرك شيء ولكن مجرد أنه نقل لك خبر أو قال لك شيء معين أذاك نفسيا. لكن في هذه الأشياء يعني حتى لو حصل كده لابد تتعامل بطريقة سليمة ومريحة. القدرة على مواجهة التحديات، التعافي السريع من خيبات الأمل والضغوط، انت مش كل ما هتقع، لذلك يقولوا انك انت السقوط حادثة ولكن الاستمرار في القاع هو فعل، هو إرادة ذاتية منك انت، دي حياتك انت اي انسان بيتعرض لحادثة سلبية في حياته، اي واحد مننا من المستمعين الكرام بيتعرض لضغوط ويتعرض لمشكلة ويتعرض لكذا، لكن هل معنى ذلك انه في حال التعرض لهذا الضغط او هذه الحادثة انه يظل في الارض ساقط؟ لا، هنا بقى يأتي فعلك انت، قدرتك الذاتية، ده بإيدك أنت. لا، أنا هخرج وهقوم، لأن من حياة البني آدم البلاء والابتلاء، إنه يظل دوما في عمليات اختبار وعمليات صدمات متعددة إلى أن تقضي هذه الحياة. يعني الحاجة الثانية العلاقات الإيجابية، دايما أنت لابد أن يكون عندك قدرة على بناء علاقات اجتماعية داعمة مبنية على الاحترام. أنت مش ممثل ولا مطرب ولا فنان، فلازم الناس كلها تحبك ولازم يبقى معاك جمهور كبير. أنت يجب أن تكتفي بأصدقائك من يدعمك نفسيا، واحد أو اثنين أو ثلاثة. أنت صاحب كل الناس وزامل كل الناس وبقى كويس مع كل الناس وبقى معارفك كتير جدا، آلاف عشرات الآلاف، ما فيش مشكلة، لكن ليس بالضرورة أن يكون كلهم أصدقائك ومحبينك. أنت ممكن علشان كده يا أستاذ عاطف، مثلا في ناس بتنظر نظرة غريبة للتعليقات على بوستاتها مثلا أو المنشورات التي يقومون بكتابتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو لا. على صورة هو نزلها أو ما إلى ذلك، ممكن يبقى عنده 100 تعليق منهم 99 تعليق يعني بيثنوا عليه وبيشكروا وبيتكلموا كويس جدا فيه، وتعليق واحد فقط من 100 يكون تعليق سلبي ينتقده. هنا يترك كل، شوف النفس البشرية بقى، يترك كل الأشياء التعليقات
0: الإيجابية
1: ويمسك في التعليق البسيط ده ويقول لك ده واحد قال كذا كذا، ده أنا انتقدوني وقالوا كذا، يا سيدي ويزعل ويتأثر. لا، انظر إلى الجانب الآخر، أنت في 99 واحد أبدو إعجابهم بالكلام اللي أنت كتبته، أبدو إعجابهم بالصورة اللي أنت نزلتها، ليه أنت وقفت عند حاجة بس؟ لأنه الذهن عندك متعلق بالسلبيات فقط. عشان كده انت اذا كان عندك توازن نفسي صحيح وصحة نفسية جيدة، هنا هيحصل قدرة على التأقلم. عادي، انا يعني هقول لحضرتك، يمكن من ضمن المرات كنت عامل فيديو على احد المنصات في السوشيال ميديا، الفيديو يعني ما شاء الله كده سمع وجاب تقريبا 1,000,000 مشاهدة، فيديو كنت بتكلم فيه، من ضمن المليون مشاهدة في 4000 تعليق، وهذا كان حدث رهيب يعني فريد بالنسبة لي، وأنا يعني فرحت بيه جدا جدا.
0: طيب.
1: من ضمن 4000 تعليق في أكثر من 50-60-70-80-100 تعليق سيء جدا، بينتقدوا طريقتي، بينتقدوني مش عارف في إيه، وبينتقدوا كل حاجة في الفيديو. هل أنا تأثرت؟ هنا ردة الفعل بتختلف من شخص لشخص. أنت عندك 4000 تعليق أو 3000 تعليق و800 شخص علقوا، منهم 50 أو 100 شخص علقوا بشكل سلبي والباقي علق بشكل إيجابي، ليه أنت بتنظرش للإيجابيين والتاني السلبيين يا أخي تعامل معهم عادي برحابة صدر، واعرف أن دي حرية شخصية ولكن وليست انتقاصا منك. يمكن يا سيدي في شيء في نفسه هو، يمكن أنت لمست شيء في كلامك، فهو ده بالنسبة لي. يمكن هو شخص معقد نفسيا، ليه ما تنظرلهاش من هذه الأشياء؟ ويمكن فعلا عنده مصيف في قوله، وتحاول تغير من طريقتك، تحاول تغير من اللي هو انتقد فيه. يعني يمكن بيقول لك مثلا لا ما عجبنيش، عادي ما انت ممكن تقول لي ما عجبنيش، طب بس ايه اللي ما عجبكش بالضبط؟ نعم. هنا انت تعرف اذا كان ده هذا. عشان كده لما كان واحد رسام فنان كبير جدا جدا وحط لوحة على يعني في الطريق، وبعد كده قال كتب عليها انت تقدر تنتقد هذه الصورة زي ما تحب، الرسمة اللي رسمها، وساب قلم، رجع لقى اللوحة مبهدلة متشغبطة، مش ما فيهاش اي ملامح واضحة، كل واحد كتب حاجة بينتقد بينتقد بينتقد، لكن فذهب لحد بيفهم نفسيات الناس وبيتكلم بشكل معين وعنده حكمة، فبيقول له أنا زعلان لأن حصل كذا وكذا. قال بابا أقول لك حاجة، نعمل العكس، حط اللوحة، هات لوحة نفس اللوحة وارسمها تاني، أو هات نفس الرسمة بتاعتك دي وحطها، وقول حط قلم جنبها وقول من يستطيع أن يفعل أفضل منها أو يرسم أفضل منها.
0: طيب.
1: لم يجد أحد، ما حدش يقدر يعدلها. علشان كده ساعات التعليق السلبي او الضغط اللي انت بتتعرض له او الاشياء اللي انت بتحصل لك عادي طبيعيه جدا. انت صحتك النفسيه، قدرتك على التعامل مع الناس، لازم تخلق مبررات للناس، لازم تقدر تتعامل باريحيه، يكون عندك رضا واستقرار، شعور بالسعاده الدائمه، الشعور بالسعاده العامه، الاستقرار العاطفي، قدرتك على الاستمتاع بالانشطه اليوميه. ليه انت دايما في الرحلة متضايق ان المواصلة اتأخرت او المترو تعطل او ما الى ذلك؟ ما تشوف المستفاد، هل التأخير ده هيأثر عليك في حياتك؟ يعني انت مثلا تلاقي واحنا ماشيين في الشارع ناس عمالة تجري وضجيج وما الى ذلك، هل هو عنده مكوك الفضاء متأخر عليه كم ثانية؟ هل عنده مشكلة انه في غرفة عمليات هو دكتور تخدير ومتأخر عن عملية التخدير؟ خالص مطلقا، هو بيجري بالسيارة ولا بيجري بالمواصلة بتاعته ولا بالدراجة النارية؟
0: محصل ايه؟ لاحق ايه؟
1: مش هيلحق حاجة. هو انت انت انت شوف انه هو انت مستعجل ليه؟ انت متضايق ليه؟ ونفس الكلام يعني يعني يعني يقال من ضمن الاشياء واحد كان ماشي بسيارته في احدى البلدان العربية، وواحد من جنسية عربية راكب السيارة، فجأة يعني الراجل اصطدم بيه صدمة خفيفة كده، فبعد ما نزل من السيارة بص له وقال له يعني شتم، قال له يعني لفظ مش كويس، قال له أأنت حمار؟ فبص له الراجل التاني اللي هو حصل مع التصادم، قال لا أنا مش حمار، أنا راجل بني آدم زي زيك، ولكن في خطأ حصل. فهذا الموقف هذي واللي حواليه لاموا الشخص الآخر، قالوا له يعني شوف هو الراجل بيتكلم معك بأسلوب إيه، فهنا شوف قدرتك على التعامل مع الأشياء. صحيح. هذا الشخص نعده من الـ من من من, من الذين يمتلكون الحكماء. نعم. النفس السوية.
0: صحيح.
1: عنده قدرة على امتصاص الموقف. نعم. والتحدث بأريحية.
0: جميل.
1: حتى أحد الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب لما كان خارج في صلاة الفجر من ضمن القصص المشهورة عنه، وبعدين هو معدي فخبط واحد كان نايم في الأرض، فالدنيا ظلمة أنت عارف الدنيا كان زمان ما كانش في الكهرباء اللي إحنا فيها.
0: نعم.
1: فبيقول له أنت أعمى؟ انت اعمى عشان انت خبطيني؟ قال له لا انا مش اعمى بس ما شفتكش مش اكتر من كده. وانت على موقف فانت في موقف قد يحدث يعني يكون بسيط ويصير جريمة. عشان كده انت اي ضغط تتعرض له لابد ان تتعامل بحكمة، ان تحاول ان تمتص الصدمة، ان تفكر قليلا.
0: الاستاذ يونس يعني المخرج بيقول لي انتهى وقت الفقرة، لكن من خلال حديثك هناك طرحت موضوع مهم عارضا عن وسائل التواصل الاجتماعي والضغوط النفسية الرهيبة التي ادت ببعض الاشخاص الى الانتحار نتيجة لهذه التعليقات. يا ريت نعود في حلقة منفصلة عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي لعدد كبير من المراهقين وحتى من كبار من الراشدين أدت بهم إلى مستشفى الأمراض النفسية أو إلى الانتحار في بعض الدول. نخصص الحلقة القادمة، إيه رأيك؟
1: بكل سرور، تحت أمرك وأمر المستمعين، وشكرا لك وللمخرج وللسادة المستمعين جميعا.
0: شكرا، إلى اللقاء أستاذ يونس المصري.

0: مذاقات من العالم.
1: الوجهة هذا الصباح دبي، ونحط الرحال بمطبخ الشيف كريم برجي، وأنا سعيدة جدا أن تكون معنا هذا الصباح. اسم من بين الأسماء المعروفة في عالم الحلويات والباتيسري في المنطقة المتوسطية. ولدت في السنغال من عائلة لبنانية، انتقلت إلى باريس حيث درست في مدرسة لو كوردون بلو، ثم بدأت مسيرتك في مؤسسات أكيد فرنسية عريقة قبل أن تنتقل إلى دبي وتطور أسلوب خاص يجمع بين تقنية الحلويات الفرنسية والنكهات والمكونات من الشرق الأوسط. فزت عام 2023 بلقب أفضل شيف حلويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شيف كريم صباح الخير.
2: صباح النور، thank you على المقدم الحلوي كلك زود، thank you.
1: العفو، أقول سبع صنايع ولا أقول صنعة واحدة بس حلوة فيها كل الرزق؟
2: والله لا عن جد كتير حلو المقدمين، انبسطت كتير سمعت المقدم الحلوي.
1: الله يخليك. طيب بيني وبينك ما سمعنا حد يا شيف، شو السر؟
2: والله ما في سر، هي شغف وحب. يعني هي بلشت القصة من زمان، يعني كان عمري 6 سنين وكنت عطول هيك الوالدة الله يخليها بصحتها كانت عطول تعملنا هيك كيك بالبيت. وأنا انغرمت بريحة الفانيلا والليمون والكيك والقصص كلها، وصار عندي حب لها المهنة هيدي والشغف، وبلشت عن عمر صغير، وبعدين حسيت حالي أنه ممكن أوصل لمحل متقدم بالمجال. وأكيد رحت للآخر، يعني مثل ما بقوله درست بلبنان اللي هي السي أ بي أو البي تي بكالوريا تكنيك، وبعدين رحت على فرنسا على أم المدن بالباتيسري مثل ما بقوله، لحتى لحتى تطور وأخذ خبرة من أقوى شيفية بالمجال هيدا. يعني
1: نعم شيف كريم، يعني هل تعكس فعلا هو هويتك أنت شيف كريم برجي بحكم أنه في لبنان، في أيضا قلب إفريقيا الصراحة لما نحكي عن السنغال، نتحدث عن القارة السمراء، ونتحدث أيضا قلت لي يعني فرنسا أو بالأحرى باريس، يعني مهد الباتيسري ومكان الحلويات وكل ما هو جميل. يعني كل هذه الأمور في نظرك اليوم خلاص أنت اليوم تعكس هوية خاصة بك شيف كريم برجي؟
2: نعم فينا نقول هيك، بعكس هوية بالستايل تبعي، بالشي اللي بقدمه، المنتج اللي بقدمه للزبائن تبعي، لأنه

0: لهذه المسألة هذه بعد تمرين الترجمة.
1: ولكن رديت البال، ماذا تعني هذه هذا التعبير؟
0: رديت البال، انتبهت.
1: انتبهتي، تعبير مغربي، رديت البال، انتبهت. ما تقولينه يثير في الاهتمام لمعرفة عما تكتبين، يعني إذا كنت تكتبين بالإنجليزية للاختباء وراء هذه اللغة تحديدا في التعبير عن بعض المسائل القاسية، هذا يثير عندي الاهتمام معرفة عما تكتبين. ما هي المواضيع التي تستهويك، التي ربما تجذبك للحديث عنها من خلال أغانيك؟
0: هما مواضيع شخصية في الموسيقى بطبيعة الحال. مني كنقوموا بالنشر ديال الموسيقى ما كيبقاوش شخصيين، لأن كل واحد يقدر يستعمل الموسيقى بالطريقة اللي هو تعيش الموسيقى، والأمر هذا كيهم. ولكن الشخصيين في نطاق على أنهم تيكونوا داخليين بزاف لواحد الدرجة، اللي
1: الكلمات تقصدين؟
0: الكلمات أو مثلا المواضيع حتى هما
1: شخصية وداخلية أكثر.
0: تماما، وهذاك الشيء علاش تلقى حرية أكثر في التعبير بالإنجليزية. عجيب هذا الأمر، هذا بصراحة ما فكرتش فيها قبل، ما فكرتش فيها سابقا. خصني نشتغل على هذا الموضوع هذا، لأن مع عمرها ما كانت كدار بالقصد. مثلا حتى الاختيار ديال اللغة ما تيدارش بالقصد، كيدار بواحد الطريقة تلقائية. في المقطع ديال الفاميلي بالضبط كيف ما قلت لك، بعد هذاك التمرين ديال الترجمة لاحظت على أن اللاوعي ديالي قام بفرز اللغات بطريقة عفوية، وقمت بالانتباه لهذه النقطة هذه. بعد سميتو كان عندي ضرورة على أنني نترجم الكلمات، ولاحظت على أنني راه ما يمكنش نقول الكلمات بالدارجة مثلا ولا بالعربية، لأنهم شخصين بزاف. لأنني كنتخيل على أن ما تقولش شي حاجة اللي مخيلة للحياة ولا أي حاجة مثلا في هذا الموضوع، ولكن تنشوفهم داخليين وشخصين بزاف. إلى تخيلت الأم ديالي ولا العائلة ديالي كيتصنتوا لهم، ولا الناس من المحيط ديالي تصنتوا لهذه الموسيقى بالعربية، كنقول صعيبة شوية. الاستنباط هذا ما عمره ما كان مدروس، أنا دابا كنحلله معاك صراحة.
1: منيح، يعني فتحت باب للتحليل في هذا اللقاء معك مريم أبو الوفاء. إذن هذه هي المشاركة الأولى لك في مهرجان أرابيسك. ما هو الشعور أمام جمهور اليوم؟ كانت الصالة مليئة وأديت هذه الأغنيات في هذا الديكور الطبيعي في مونبلييه.
0: صراحة تجربة كانت رائعة، وهذا اكتشاف ديالي الأول ديال المهرجان أرابيسك، وتجربة ممتازة من البداية حاليا وحتى الآن. دابا نحن في المقابلة وأنا متشوقة باش نحضر العروض ديال الفنانين وحدين أخرين، لأن كنظن بلا البرنامج ديال المهرجان شيق.
1: مريم أبو الوفاء، أنا أشكرك على المشاركة معنا. كل النجاح لألبومك الجديد فاميلي أو العائلة، وأتمنى أن نلتقي في ظروف أخرى وفي أماكن أخرى عندنا ربما في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. أشكرك على المشاركة معنا.
0: شكرا على المقابلة، وشكرا على الصبر ديالكم مع الركاكة ديالي عندي في اللغة العربية.
1: لا، ما في ركاكة أبدا، في فقط يعني أنت متعودة بالتعبير بالدرجة وأنا أطلب منك التعبير باللغة العربية. على كل حال أشكرك وإلى لقاء قريب.
0: إلى اللقاء.
2: مراسي ميشا خليل.
1: ننهي لقاء اليوم مع مريم أبو الوفاء بأغنية فاميلي المأخوذة من ألبومها الجديد الذي يحمل العنوان نفسه. شكرا لمازن الخليل على الهندسة الصوتية، جودي باتري في الإعداد والتنسيق، وإلى اللقاء في الغد.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور محمد خير العجة لفتح ملف لماذا يسمى الجهاز الهضمي أحياناً الدماغ الثاني؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أول أيام مونتي كارلو الدولية، وتحية من مازن خليل في هندسة الصوت وشاهناز، وتحية كمان مني ليك ولكل أصدقاء هوا الأيام. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة فن ونتعرف على فنانة شاهناز.